في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

والله بما يعملون محيط.

واحدا. وحملت

0: أذكار الصباح
1: محيط.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك،

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة،
1: سدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
0: تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من 7 صباحاً على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 28 من ربيع الأول لعام 1448 هجري، الموافق للسابع من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية. شهيد في قرية حجة قرب قلقيلية، قتله على ما يبدو مستوطنون عندما اقتحموا القرية في ساعات منتصف الليل، وفي إصابة أيضا لشاب آخر. حملة اعتقالات في نابلس في المدينة وفي القرى وفي المخيمات وأيضا في طوباس وفي جنين وفي الخليل، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة. 5 شهداء في قطاع غزة بينهم طفلان، طفل وطفلة، والاحتلال يدعي أنه اغتال مرافق السنوار. وتخفيض سعر بنزين 95 بقيمة نصف شيكل. و مركزية فتح تواصل عقد اجتماعاتها للتحضير للانتخابات العامة. وللأسف امبارح كان في حادث دهس سيدة في قرية أو في بلدة علار في طول كرم، والتفاصيل إنه شقيقها من قام بدهسها بعد مطالبتها بالميراث. صباح الخير لدكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله. تحية طيبة أبو مار، الله يعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير لك، تحية.
0: صباح الخير أيضا للعريس محمود إسكندر، تفضل دكتور.
1: دعنا نبدأ بخبر ارتقاء الشهيد عمر محمد طوباسي من بلدة حجة قضاء قلقيلية. طبعا هو استشهد برصاص مستوطنين أثناء اقتحام مجموعات من المستوطنين لبلدتي حجة وكفر قدوم المتجاورتين، وكان هناك عدة إصابات في البلدة، وكان إصابة عمر حرج جدا. حاولت الطواقم الطبية إسعافه، وكان في يعني معلومات إنه تم إنقاذ حياته، لكن في النهاية أعلن عن ارتقائه شهيدا. يعني هذا يعني رسالة إنه يبدو الآن إنه إحنا راح نعد أعداد الشهداء برصاص مستوطنين أكثر من شهداء برصاص جيش الاحتلال. يعني هذا قد يكون المؤشر للفترة المقبلة، وبالتالي الآن الهجوم المستوطنين أصبح على البلدات، كان بالأطراف على المناطق الغورية، المناطق الخالية من السكان، الآن أصبحوا على البلدات الفلسطينية. فبالتالي ارتقاء الطوباسي هو يعني مؤشر للمرحلة القادمة من يعني شراسة المستوطنين في التعامل مع البلدات الفلسطينية. كما ذكرنا بعد اقتحام حجة كان هناك أيضا اقتحام لبلدة كفر قدوم من قبل الاحتلال. في نابلس هون الاقتحامات كانت إلى منطقة كفر قليل والضاحية العليا، حيث تم شن حملة دهم واعتقال وتخللها تخريب محتويات المنازل. وعلى ذكر كفر قليل، يعني تقريبا ما في يوم إلا بتم اقتحام كفر قليل مرة أو مرتين،
0: صحيح،
1: أحيانا من المدخل الرئيسي، وأحيانا بيكون من الشارع الجديد اللي ممكن بعض الناس لسه ما عرفوا. هذا الشارع الجديد بيجي من جنوب البلدة وبيخترق من عند حاجز من شارع القدس اللي هو قرب حاجز حوارة وصولا إلى الضاحية في مدينة نابلس. هذا اليوم تم اقتحام منزل زميلنا الصحفي نواف العامر، واعتقلوا نجلوا المحامي براء نواف العامر. أيضا كان هناك اقتحام للضاحية العليا واعتقال خميس قنديل ونجلوا هاني. أيضا اقتحام أيضا منطقة كفر قليل والمنطقة الواقعة باتجاه الضاحية واعتقال جواد فتحي منصور. الملاحظ أنه كان هناك تخريب يعني في بعض المنازل في كفر قليل، تخريب واسع، يعني قلب كل المحتويات المنازل رأسا على عقب، وهذا جزء من يعني ضرر الناس وتخسيرهم ممتلكات المنزل.
0: أيضا المنزل لمين؟
1: أتوقع لدار منصور، هو اللي كان فيه تخريب كثير.
0: وفي برضه دار الأسيرين سامر وقاسم،
1: دار اللي هم
0: الأسيرين سامر وأخو راح اسمع عن بالي
1: عواد.
0: نعم، هدول كان معاي في نفحة، هم اثنين أحكامهم عالية جدا، هم محسوبين على حركة فتح كتاب شهداء الأقصى. الأخين موجودين في سجن نفحة والاحتلال دخل واقتحم بيوتهم واعتقل شقيق ابن أحدهم.
1: أيضا قبل قليل كان اقتحام لبلدة رجيب عدة دوريات من جهة حارز عورتة، اقتحمت بلدة رجيب، وأيضا رجيب تتعرض لعمليات اقتحام يعني بشكل يعني روتيني من قبل مجموعات من دوريات احتلال، إضافة إلى يعني هجمة قد تكون غير مسلط الأضواء عليها هو هجمة البؤر الاستيطانية الواقعة شرق بلدة رجيب، يعني بدأت تتوسع رويدا رويدا على الأرض البلدة. أيضا سجل اقتحام إلى بلدة طمون، هناك محاولة دهم منازل بحجة البحث عن مطلوبين في طمون. أيضا اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، أيضا أصبحت قرية مستهدفة من الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى حملة اعتقالات في العروب في منطقة شمال الخليل، وأيضا اقتحام بعض أحياء مدينة الخليل. هذه كلها فجر اليوم. طبعا الليلة الماضية كان اقتحام
0: العروب حتى الآن 17
1: معتقل. نعم هي العملية مستمرة
0: 17.
1: أيضا كان هناك يعني الليلة الماضية اقتحام لأودلا وبيتا، وهذا أيضا اقتحامات متكررة لهذه المنطقة، والآن أصبحت البؤرة يعني اللي موجودة في سهل المطل على أودلا يعني أيضا تتوسع رويدا رويدا. هذا تقريبا زميلي سامر يعني مجمل التطورات والأحداث الميدانية.
0: نعم إذا مجموعة أحداث، مجموعة كبيرة من الأحداث خلال مثل ما ذكر الدكتور أمين خلال الساعات الماضية، وفي اقتحامات. إذا منزلي الأسيرين سامر قاسم عواد وشقيقه محمد قاسم عواد بعد تخريب وتكسير المنزل في كفر قليل، ومثل ما ذكر كان في يعني نشاط شرقي اقتحام لروجيب، أيضا خميس قنديل.

0: من رحمه الله عمر محمد كامل الطباسي من أهلنا في حجة، شهيد برصاص المستوطنين في حجة، هو طالب طب سنة ثانية في جامعة النجاح الوطني، رحمه الله رحمة واسعة. أيضا مثل ما ذكرنا دكتور أمين موضوع الحواجز والطرق سالكة حتى الآن في كل الاتجاهات.
1: نعم.
0: حسب اللحظة.
1: هو فكرة من فترة يعني ممكن نعتبر أنه أغلب الحواجز سالكة إلا بشكل يعني طوارئ أو مؤقت، وأيضا أغلب الحواجز ما بيكون عليها جنود، يعني أغلب الحواجز ما بيكون فيها على جنود اللي محيطة بمدينة نابلس، إلا كما ذكرنا أحيانا لما يكون حدث ما بيكون ممكن جنود بتوقع على الحاجز، أو أحيانا بيجوا كل 3-4 ساعات مرة بوقف سيارة بشكل عشوائي ثم بيغادروا.
0: نعم نعم. خلينا نحكي في بعض الأمور المحلية سريعا. الأوقاف أعلنت تمديد فترة تسجيل لموسم الحج حتى مساء الخميس القادم. إذا أعلن وكيل وزارة الأوقاف رئيس لجنة الحج والعمرة عصام عبد الحليم عن تمديد فترة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج من صباح بكرة الثلاثاء حتى الخميس، يعني ما هم 3 أيام، خميس ثلاثة أربعاء خميس. هذا القرار جاء لمنح فرصة إضافية للذين لم يتمكنوا من التسجيل أو الدفع خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، سيكون موعد نهائي مساء يوم الخميس. إذن دكتور أمين فتح باب التسجيل للحج من جديد، وهي من المرات النادرة اللي بعيدوا فتح فرصة جديدة.
1: هل هذا يعني أنه التسجيل ضعيف كان أو مش كان؟
0: ما هو برافو عليك، هذا سؤال. إما العدد ما كان كافي عدد يعني في فرصة، وإما أنه في طلبات كثيرة، وبرضه هذيك الأيام كانت الفترة وناس توجيه ومش توجيه وتخرج جامعات، يبدو برضه مش الكل قدر أنه يروح يسجل.
1: بس إذا بيّن أنه عدم الإقبال ملحوظ، ممكن هذا يعطينا مؤشر من وضع الناس الاقتصادي ممكن سهل
0: برضو. المبلغ المطلوب كبير،
1: كبير
0: وبكير عليه، يعني كتيرين ناس لسه ما حوشوا، يعني في ناس ممكن إحنا عادة إمتى بيكون التسجيل؟ لسه كمان شهرين ثلاثة بيكون مرات، فكتير مبكر. هذا اللي ممكن دفع الناس إنها ما قدرت بالعامية تحوش، اللي مركن إنه كل والله شهر يحط له 500 دينار من هون لأربع خمس شهور، هم فاجأوه فيش ولو بقولوا له تعال سجل للحج. ايضا موضوع البنزين دكتور امين، على امبارح صار عليه تفاعل.
1: نعم، هو نزول الشيكل،
0: تخفيض سعر بنزين 95 بقيمه نصف شيكل، كان 8.15 صار 7.65
1: بس انا سالت بعض السائقين الصبح انه هذا لن يلعب دور في تخفيض سعر المواصلات.
0: ما هو جزء قليل جدا اللي بيستخدموا هذا البنزين. بنزين موش الفرق كله سولار، معظمهم سولار. صحيح صحيح. اذا في برضه كان تأجيل محاكمة زميلنا فادي منى إلى تاريخ 6/10/2026، هو أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

نقول صباح الخير لإخوانا المعلقين جميعا على صفحة البث المباشر. عند قادر إم محمود صباح الخير، وأب محمود صباح الخير، أيضا دكتور سلام خالد البسطامي يسعد صباحك، أيضا دكتور عمر إجعارة يسعد صباحك، أخونا مؤيد جود الله مجدي سمارو صباح الخير، لأبو سيف أيمن الشكعة، ضحى أبو زنط، محمد زهران حسونة، أبو زيدان أبو جودة، دكتور ماهر أبو زنط، أخونا يوسف مزهر، عامر فطاير، أمينة أصلان، أسماء إشحادة، خالد زبلح أبو عدنان، فادي زكزو صباح الخير، وعيد شعبي له يسعد صباحكم جميعا، ومحمد طبنجي أيضا أبو صبيح، جمال قناديل أيضا صباح البرد، وأبو برهان هواش، وهيثم قنابيطة، أبو حمزة الحلسة، وعبد الكريم عفانة، ومدحت خلفة صباح الفل لكم جميعا. وهون منقول صباح الخير للدكتور أحمد شرف، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شرف، بمناسبة تعيينه عميدا لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، أعان الله على حمل هذه الأمانة الثقيلة، وإن شاء الله يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. وهون منقول الله يعطي العافية للدكتور جمال الكيلاني اللي بذل جهود جبارة على مدار سنوات طويلة جدا لرفعة

0: كلية الشريعة، والشكر موصول أيضا لكل المحاضرين الجامعيين والإداريين وكل من يعمل في هذه الكلية العريقة. الدكتور أحمد شرف كان له جزء من خطبة الجمعة مزبوط اليوم الاثنين، لكن حكى عن المدارس، فخلينا نسمع ماذا قال.
1: نستقبل اليوم عاما دراسيا جديدا، فربما البعض يهتم بأولاده فحسب، يذهب إلى السوق. البارحة كان السوق مزدحم، بالكاد تستطيع أن تمر، الكل يريد أن يجهز أولاده بالحقائب، بالقرطاسية، بالزي المدرسي، بالأحذية. وأين أنت من الأيتام الفقراء؟ وأين أنت من جارك العاطل عن العمل؟ وأين أنت من الأرامل وقد أعانهم الله على حمل هذه المسؤولية؟ أين أنت من المسكين والفقير واليتيم؟ أيعقل أن تجهز ولدك وأن يذهب ولدك إلى المدارس الخاصة بدوام كامل، بتجهيز كامل، وآخر وجارك لا يستطيع أن يشتري لولده حقيبة مدرسة؟ بل ربما يذهب بتلك الحقيبة القديمة الممزقة وبحذاء ممزق وبثياب مهترئة. أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن ما آمن ما آمن من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. أنت تعلم أن جارك لا يستطيع أن يجهز أولاده بالأدوات والمستلزمات المدرسية، وأنت تتباهى وولدك يشتري الماركات العالمية وولد جارك؟ أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، قدمي ولو القليل. والله لو أن كل جار اعتنى بجاره الفقير، أو كل قريب اعتنى بقريبه المسكين، لما وجدت طالبا يبكي في أول يوم دراسي: أبي أين حقيبتي؟ أبي أين حقيبتي؟ ودموعه تنزف. البارحة يقول لي أحدهم: كنت في إحدى المؤسسات التعليمية، قال: جاري في عراك مع زوجته حول شراء المستلزمات المدرسية، قال: لا أستطيع. فوصل الأمر إلى أن رمى يمين الطلاق على زوجته. تفسخ وطلاق وانحلال الأسرة وضياع للأولاد، وأنت تنظر، جار ينظر وقريب ينظر وغني لا يأبه. لا، مسؤولية الجميع والله، مسؤولية الجميع والله.
0: يعني دكتور أمين، امبارح كنا بنحكي عن موضوع التضامن وأهمية إنه إحنا اليوم انطلق العام الدراسي، وحقيقة مئات، والله العظيم لا أبالغ، المناشدات اللي وصلت خلال الأسبوعين الماضيين للراديو وإلنا بشكل شخصي وإلك، من آباء وأمهات بيقسموا على كتاب الله، ما معهم قرطاسية، ما معهم يشتروا شنتات، ما معهم يشتروا أواعي لأولادهم، وفعلا فعلا ممكن كثيرين لحد الآن مش عارف كيف يدبر حاله. ف دعوة للتضامن.
2: نعم، هي تعرف يعني الظروف أثرت كثيرا على غالبية الأسر في هذا الظرف، هذا العام بالذات، وتراكم السنوات السابقة، وبالتالي هذا انعكس على قدرة العائلة الفلسطينية على توفير احتياجات العام الدراسي، سواء كان أقساط، سواء كان ملبس، سواء كان قرطاسية وشنتات وحقائب وآخره، وحتى بعض الأمور اللازمة للطالب. وهذا مؤشر على إنه الوضع الاقتصادي عندنا لسه يعني منتشر بالساحة الفلسطينية وظروفنا صعبة جدا، وهذا بالطلب تضافر كما ذكرت ممكن صرخة الدكتور أحمد شرف اللي مبارك له بمنصبه الجديد عنه الله عليه، ولكن أيضا هذا بالطلب كل الفعاليات والمؤسسات والجمعيات تضافر، الحي تضافر مع بعض البعض، المنطقة، المخيم، المدينة، لجان الخدمات، لجان الأحياء، إنه على الأقل نوفر هذه الأمور. الجمعيات الخيرية أيضا تبحث عن الناس اللي المتعففين في هذا الموضوع وتوفر لهم مثل هذه الحاجيات، لأنه أحيانا يكون بيصير خلل ما بيكون في تناغم، بتلاقي في منطقة واحدة أربع جمعيات بتوزع حقائب، ممكن عيلة واحدة تأخذ 20 حقيبة وعيلة ما تأخذش ولا حقيبة.
0: صحيح.
2: يعني هذا بتطلب يعني نوع من التناغم، نوع من التنسيق في موضوع المساعدات اللي علاقة بالعام الدراسي، وأيضا إنه المدارس ما يشدوا على الطلاب من أول يوم جيب القسط المدرسي و70 شيكل وحق الكتب، بالتالي أقل يكون نعطي مجال للناس على الأقل ينزل الراتب، ينزل الدفعة الأخرى،
0: تتنفس الناس شوي.
2: فهذا يعني دعوة مطلوبة من كل الفئات يعني.
0: نعم. وأنت في عندك أخبار القدس قبل 20 عاما؟
2: نعم، أنت ذكرت قبل قليل أنه الاحتلال اغتال مرافق سنوار.
0: صحيح، حسب الدعوة.
2: نعم.
0: صحيح.
2: العنوان الفرعي
0: قتل بنته معه يعني. العلم
2: العنوان الفرعي اليوم أنه شهيد من القسام وثلاث جرحى خلال اجتياح إسرائيلي بخزاعة، هذا قبل 20 سنة، واغتيال أحد قاتل الجهاد الإسلامي في جنين، يعني هذا كان عنوان اللي قبل 20 سنة. أيضا محكمة بتحتكفة تمدد توقيف الدكتور الشاعر نائب رئيس الوزراء 8 أيام، هذا قبل 20 عاما. أيضا إسرائيل ترفع الحصار عن لبنان مساء اليوم، قوات ألمانية تتولى مراقبة الموانئ والمطارات، يعني كأن الملفات نفسها الساخنة موجودة. أيضا موضوع الاتحاد الأوروبي ينتقد قرارات إسرائيل بتوسيع المستوطنات.
0: نعم.
2: يعني توسيع المستوطنات من 20 سنة شغال وهي اليوم غالي. أيضا إضراب الأجهزة الحكومية في يوم الخامس، كان إضراب للعاملين في القطاع الحكومي في هذه الفترة. وأيضا عمر موسى يعلن استعداد الجامعة العربية لاستضافة أي حوار فلسطيني بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.
0: نعم. مرة ثانية هي أستاذ محمد دراغمي على الهواء، صباح الخير الزميل العزيز الصحفي والكاتب والمحلل السياسي، يومك سعيد إن شاء الله.
3: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم.
0: الدكتور أمين أبو وردة جنبي وبصبح عليك أبو عمر.
3: أمين صديق العمر،
2: الله يخليك.
3: صباحك دكتور.
2: الله يخليك، صباح الخير أبو أحمد.
0: قرأ خبر القدس قبل 20 عاما، بدي إياه يرد يقرأه مرة ثانية لو سمحت عشان نتعلق عليه. قبل 20 عام، إيش الخبر؟
2: الخبر عمر موسى يعلن يعني استعداد الجامعة العربية لاستضافة أي حوار فلسطيني لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
3: هذا شر البلية والله يا أخي. تعرف الحالة الفلسطينية حالة هيك سريالية، حالة يعني كثير صعبة، وكثير صعب أحيانا أنك تحكي عنها بدون ما تشعر بألم، لأنه يعني تعرف كديش واقع الشعب الفلسطيني صعب، ومع ذلك القيادات السياسية عايشة في عالم وحسابات مختلفة عن حسابات الناس. يعني الشعب الفلسطيني شوف تعرض لإبادة في غزة، إبادة جسدية وسياسية واقتصادية اجتماعية. في الضفة الغربية نفس الشيء، الضفة الغربية اليوم لم تعد الضفة الغربية، في غفلة من الحرب على غزة الضفة الغربية ضمت، يعني بتطلع اليوم رام الله صارت مدينة حدودية، يعني بتلاقي الحدود الإسرائيلية انتقلت على مشارف رام الله ومشارف نابلس ومشارف بيت لحم ومشارف الخليل، شايف كيف؟ وبتطلع يعني الخيارات السياسية والجهد السياسي لا يوازي هاي التحديات، لا يتناسب مع هذه التحديات، وهذا أمر محبط. يعني يصاب المراقب بإحباط شديد، أنه يعني ما هي حسابات السياسيين وما هي حسابات الواقع. الواقع في منتهى الصعوبة، ويعني تطلع على غزة، إمتى بده يعاد إعمار قطاع غزة؟ إمتى الناس بدها تعيش تنتقل من خيمة لكرفان؟
0: تخيل
3: هذا السؤال. في الضفة الغربية ماذا تبقى لنا؟ في الضفة الغربية أنا من طوباس، 83% من مساحة طوباس خلص سيطروا عليها الجيش الإسرائيلي، ما في يعني والمستوطنين إما معسكرات أو وكل المحافظات على هذا النحو يعني، بس لكن طوباس ميزتها هي بلد الزراعية الأكبر
0: اللي كنا نحكي عنها سلة غذاء فلسطين.
3: بالضبط. مساحة طوباس قد مساحة قطاع غزة بالتمام والكمال، يعني 365 كيلومتر مربع، لكن اليوم هي مرتع
0: للمستوطنين.
3: فبالتالي هذا واقع، واقع في منتهى القسوة والصعوبة. ولأول مرة يعني أنا بشتغل لي 35 سنة صحفي ومراسل سياسي، غطيت كل العمليات السياسية المفاوضات وإلى آخره، في كل مرحلة كانت الإدارة الأمريكية لما فيش عملية سياسية كانت تهتم بتحسين شروط الحياة، شروط الحياة تتحسن، وكان حزب الليكود الحاكم لما يكون نتنياهو بالحكم يعطي شو ما بدك، تصاريح عمال على تسهيلات معابر على بطاقات على كل ما يتعلق بشؤون الحياة على التحويلات الجمركية. لكن اليوم لا، في انقلاب، في انقلاب في السياسة، في سياسة اليمين الإسرائيلي. اليسار كان دائما ببحث عن حلول سياسية، اليمين دائما ببحث عن حلول حياتية. اليوم اليمين هو الذي يسيطر ولا يبحث لا عن حلول سياسية ولا عن حلول حياتية، على العكس أجندته تقوم على الاستيطان وعلى التهجير، وجزء منها تجفيف مصادر الحياة، العمال ما يشتغلوش، الموظفين ما يقبضوش رواتبهم، تنهار السلطة ما تنهارش السلطة، ما عندهم هاي الحسابات. المهم الاستيطان، والمهم المواطن يفكر في كل حركة بتحركها يعاني، وبالتالي يفكر بالهجرة. طبعا مش رح تنجح القصة، بس هذه الضغوط الهدف منها فقط هي التهجير، تهجير الناس، لأنه لما تصير حياتك أنت غير قادر على العيش هيك بيفترضوا هم. طبعا لكن الفلسطينيين اللي جربوا اللجوء ما في جو فلسطيني، بقول لك انا بروح على الاردن اقعد في مخيم استنى صحن عدس من الوكاله، ما الفلسطينيين يعني صاحين، ما راح ينجح هذا المخطط، لكن الناس راح تعاني.
0: السؤال المهم انه انت بتلتقي يعني بنسميهم بكبار القيادات، ممكن من رئيس وانزل، ايش بتسمع منهم جديد مختلف عن اللي بتسمعه خلال السنين 35 الماضيه؟ في نبره جديده ولا هي السيناريو هو بيشكو من الوضع، فيش معنا مصاري، مش عارف كذا، شاعر في اشي جديد، هاللخه اللي بتصير، هالحراكات اللي بتصير، يعني رام الله مطبخ السياسي استاذ محمد درامي، ما بتسمع اي اشي جديد؟ ما في رؤيه تجاه التصدي لهم؟ ما في رؤيه لتقريب وجهات النظر؟ ولا مشغولين بالمجمعات الانتخابيه، فتح عمالها بتلتقي في كوادرها في كل مكان، حماس بتعمالها بتشتغل في الخارج على التحالفات، اليسار ضايع مش عارف وين بده يروح يجي، المستقلين برضه بيحاولوا كلهم مقعد، شو الصورة السياسية اللي في البلد؟
3: في الحقيقة الأزمة تطال الجميع، في أزمة سياسية، وحتى ما نظلم السلطة، السلطة طبعا أكيد فيها أزمة وفيها عجز وكل اللي بدك إياه. كمان المعارضة عندها نفس، عندها أزمة لا تقل شدة، يعني غزة وخيارات المعارضة هذه وضعت غزة في أزمة إنسانية، كارثة إنسانية يعني غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني. كل مواطن في غزة بيعاني من لحظة ما تشرق الشمس ولا تنتهي حتى عندما ينام. اليوم الناس بتنام وهي الفيران بتوكر في إجريها. فشوف الأزمة الفلسطينية أزمة عامة، والمطلوب من الكل أنه يقدم مبادرات واقعية من الكل، مش بس من السلطة الفلسطينية. مؤخرا كنا في لقاء في اسطنبول في ورشة عمل، أنا قدمت الورقة لقاء للفصائل، وجابوا مستقلين الدكتور علي الجرباوي، هاني المصري، الدكتور أحمد جميل عزم، أنا والدكتور خالد الحروب، حتى نشخص الأزمات والسياسية. الحقيقة الكل في أزمة، وأنا أعتقد أنه بعد حرب غزة يعني لازم التفكير السياسي كله يختلف. أولا من ناحية الأولويات السياسية، اليوم أنت ما بتقدر تيجي تقول لأهل غزة أنا في إشي اسمه سلاح وقطاح مسلح وجهاد مسلح، ما بتقدر تقول لأي حدا في غزة، لأنه بقول لك الموضوع انتهى، شفنا يعني، وغزة دمرت، غزة اليوم مدمرة والناس عايشين في الخيام. هون في رام الله الضفة الغربية راحت، يعني لا يوجد ضفة غربية، لم تعد موجودة. وما هي الحسابات السياسية؟ المصالح السياسية لا زالت هي التي تطغى على حسابات السياسيين. وهذه بتصير عبء، يعني مرات أنت بتفكر كمراقب أنه الأحزاب والقوى السياسية صارت عبء على المواطن. المواطن بدي يواجه الاحتلال والمستوطنين والاقتصاد المدمر نتيجة الإجراءات الإسرائيلية طبعا، وكمان بده ينفق ويتحمل الفصائل السياسية وحساباتها وأولوياتها. فإذا ما صارت صحوة عند القوى السياسية أكيد الناس راح تنفض من حولها. وأنا شفت استطلاعات الرأي الأخيرة، في ربع المواطنين حوالي 25% الربع بعيد فتح والربع الثاني بعيد حماس، لكن 50% الآخرين هذول ما بعيدوا حدا، ما يعني مستقلين، وبالتالي هذا انفضاض عن القوى السياسية، انفضاض. وهذا ناتج عن الفشل. هل هذا الفشل هل هو يعني مصيري؟ لا بالطبع، ممكن يتغير المسار. بدك إصلاحات سياسية جدية حتى يتغير المسار، يعني انتخابات تكون حقيقية والناس تنتخب مرشحيها ويتحمل المسؤولية. طبعا يمكن أول دورة انتخابات ما تكونش النتائج كما بيحبوا كل المواطنين، لأن الناس يعني مش عارفين ينتخبوا مين ولا مين، مرات تطلع على القوائم تلاقيش فرق كبير بينها، لكن بعد دورتين ثلاثة بتستقر المجتمع وبصير في حياة سياسية وبصير في مبادرات سياسية وجمهور من الطبقة من السياسيين اللي بتجرب الانتخابات وبتفوت على التشريعي وبصير عندها خبرة سياسية تقدم مشاريع للإصلاح السياسي للإصلاح الإداري للإصلاح المالي، فبتصير فلسطين نموذجية. يعني أنا من الجيل من الصحفيين اللي غطينا أول مجلس تشريعي، ما كانش يعني بيرفكت، ما كانش كامل الأوصاف، لكن كان في يمكن 12 عضو شبه مستقلين يعني بتفكيرهم وبمبادراتهم، وكانوا يقدموا مبادرات جدية. وبتذكر إحنا كنا بنغطي في المجلس التشريعي لجان تحقيق جدية تكشف عن قضايا فساد وتعمل إصلاحات جدية يعني، وهذا دور المجلس التشريعي بالإضافة طبعا للقوانين الأخرى. فلو استمرت تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني أعتقد بنكون أمام واقع سياسي مختلف، وكمان أمام طبقة سياسية. يعني الانتخابات بتفرز نشطاء سياسيين وحياة سياسية وبتفرز قيادات جديدة، لكن عدم وجود انتخابات بتضلوا زي ما بيقولوا أهل نابلس، هن هن
0: أستاذ محمد دراغمي، يعني أول شيء بتتوقع تصير انتخابات؟
3: والله هذا سؤال المليون دولار.
0: هذا سؤال المليار.
3: هذا سؤال المليون. ليش؟ أنا كتبت تقرير لمجلة الدراسات الفلسطينية، طلبوا مني أعمل بحث، تقرير بحثي مش تقرير صحفي. والعنوان كان الانتخابات الفلسطينية بين اليقين وعدم اليقين، لأنه أنا ما عندي لا يقين ولا عدم يقين بعد خلاصة البحث. وهذا خلاصة البحث قابلت فيه يعني عدد كبير من السياسيين وصناع القرار خارج الكتابة، يعني off the record، إنه بدنا نفهم في انتخابات ولا فيش انتخابات. من الصعب إنك تقول في انتخابات ومن الصعب تكون ما فيش انتخابات. يعني أنا اللي وجدته ما يلي: رئيس أبو مازن يريد انتخابات، عدد من قادة حركة فتح لديهم شكوك بإمكانية إجراء هذه الانتخابات وشكوك بشأن نتيجة فتح. تعرف أنت لما موجود لو في السويد احنا بصير في تحديد فيها مؤسسات البلد، بصير في تحديد موعد انتخابات، في حد بقدر الحكومة لا تستطيع ان تأجل، لانه ولا النظام السياسي، لانه في عندك نظام، في عندك سلطة قضائية، المحكمة العدل العليا في السويد او في اسرائيل او في اي دولة ترفض ويبطل القرار.
0: حلو.
3: فتجرى انتخابات، لكن عندنا لا في محكمة عليا ولا في مجلس تشريعي، ونظامنا يعني تعرف نظام فصائلي، فبالتالي ممكن انك تقرر اليوم تعمل انتخابات، وممكن النظام السياسي لأن السلطة التنفيذية عندنا هي
0: الأمر الناهي، الأمر
3: هي ما في عندنا تشريعية ولا قضائية، فبالتالي هي تقرر. لذلك هنا القلق. يعني اذا بدك احكي رأيي بجملة واحدة، بقول ان النظام السياسي في العام 2021 حسبها قال إذا مضوع على الانتخابات راح نخسرها، إذا أحسن نلغيها. في العام 2026 هاي السنة النظام السياسي نفس القاعدة ستنطبق عليه، إذا رأى بأنه التحديات كبيرة وممكن يخسر الانتخابات على الأرجح ما يعملها. مين يعني مسيطر، مين بيقود بلد وبعدين بيروح على الانتخابات يخسرها؟ لو دولة ديمقراطية فيها مؤسسات وفيها محكمة عدل العليا وفيها مجلس تشريعي مستحيل يصير هذا الحكي. كمان في عامل آخر في الدول الديمقراطية، العامل الشعبي، يعني الشعب في السويد إذا ألغيت الانتخابات راح يخرج للشوارع. الشعب الفلسطيني لن يخرج إلى الشوارع لأنه آخر همه الانتخابات، هو بفكر أهل غزة بتفكر في كل واحد في خيمته مزعة ولا مش مزعة، في إمكانية يحصل على الماء ولا لا، الأولويات الحياتية هي الأساس. الشعب في الضفة الغربية بفكر بالأمان، كل الناس مهددين من المستوطنين. أنا قلت أنا من طوباس، طب أنا ما بقدرش أوصل طوباس اليوم، أنا عايش في كانتون اسمه رام الله، إذا بدي أوصل طوباس ممكن
0: ما ترجعش على شغلك، ما ترجعش على رام الله،
3: ممكن ما ترجع على شغلك وتقضي نهارك على الحواجز أو تتعرض لإرهاب المستوطنين. فبالتالي أولويتي أنا يعني لما بصحى من النوم الصبح بفكر إذا بقدر أتحرك ولا بقدرش، في بنزين ولا ما فيش، بقدر أوصل شغلي ولا ما بقدرش، المواطن العادي بيقدرش يوصل شغله. بتعرف كنا بنحكي عن التهجير، أحد الأساليب اللي اتبعتها حكومة نتنياهو وبقيادة سموتريتش هو الثعلب تاع كل هاي المخططات، إنه خلي كل فلسطيني يعاني في كل حركة بتحركها، كل حركة بتحركها بشعر بالمعاناة. ثانيا جفف الاقتصاد، اليوم عندنا في الضفة الغربية نسبة البطالة ارتفعت حوالي 30%، تعرف لما العمال بيجيبوش فلوس فيش كاش ماني، فيش أموال سائلة في السوق، ولما الموظفين بيقبضوش رواتب، إذا في عندك أنت محل قلب مين بده يجي يشتري من عندك، ولا محل أحذية، يعني بصير في انكماش اقتصادي، بصير في ركود. يعني يمكن البطالة نسبة البطالة 30%، بس البطالة المقنعة بمعنى أنه الواحد بروح على شغله بس لا ينجز
0: ما بينجز شيء،
3: ما لا ينتج ما يكفي لسد حاجاته اليومية. فبالتالي يصير البطالة المقنعة مع البطالة العادية 65-70%، فبصير المجتمع بفقر شديد. هذا سياسة حكومية منهجية، يعني هو وزير مالية وقرر أنه بهذا الطريقة الشعب الفلسطيني قد يفكر بالهجرة، أو على الأقل جيل من الفلسطينيين قد يفكروا بالهجرة. وأهل غزة وهنالك تحليل، حتى احنا شفنا التقينا بهاي الورشة مع عدد من القيادات حركة حماس، هم عندهم يعني وافقوا على كل الشروط تقريبا، لكن عندهم شك انه تنجح الخطة في غزة، لانه في خطة اخرى اسرائيلية تقوم على التهجير، بمعنى انه خلي حياة، ليش يصير في اعمار في غزة حتى لو سلمت حماس سلاحها؟ اليوم تسليم سلاح حماس لم يعد هدف عند الإسرائيليين هدف كبير، لأن حماس عندها شوية أسلحة غير قادرة تستخدمها. يعني من وقف اطلاق النار اليوم إسرائيل كتبت
0: هو وقلت واحد يعني بالعمية بنظرهم،
3: نعم فهو وقلت واحد لم يعد هدفا بالنسبة لهم، وإزاحة حماس عن الحكم كان هدف الحرب، تجريد حماس من السلاح وإزاحة حماس عن الحكم. اليوم حتى قادة حماس تحليلهم انه اسرائيل لا بدها سلاح حماس ولا بدها ازاحه حماس عن الحكم، سلاح حماس ما بقدر يعمل اي شيء في غزه، لم يستطيعوا ان يردوا على عمليه اغتيال واحده، ودول ال 1340 اللي قتلتهم اسرائيل نسبه كبيره منهم على فكره من حماس. وثانيا اسرائيل فلتبقى حماس على الحكم في غزه، ليش بدها تروح حماس؟ بالنسبه لهم بقاء حماس يعني غزه بتضلها محاصره والناس بتضلها تعاني، وما فيش يعني بضل في سبب لإسرائيل تحاصر غزة وما تنساعدش من غزة، فبضل عوامل الطرد موجودة. هاي حسابات إسرائيلية، إنه حتى اليوم مختلفين مع الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية جابت اتفاق بتدخل من دحلان، محمد دحلان مسؤول الفتحة السابق، وهذا يقوم يعني يوفر لإسرائيل الهدفين الأساسيين للحرب، نزع السلاح. وأنا بقول لك يعني نزع السلاح، نزع السلاح الأمريكان وافقوا على هاي الخطة لأنها فيها نزع سلاح. أنت ما يقول البعض أنه هذا تخزين ومش تخزين، فيش تخزين، أنت بتسلمه لمجلس السلام، لجنة إدارة غزة على إشاعة، هذه مجلس السلام يعني الآمر الناهي فيها، هم بيقرروا لهم أنت يحكوا مع الصحافة أنت ما يحكوش،
0: صحيح مسلوبي الإرادة تماما، يعني هم عبارة عن موظفين.
3: فانت بتقول انا مسلم السلاح لواحد اللي هو يعني موظف عند المجلس السلام. فسالنا قيل انه مجلس تسليم السلاح يشمل الانفاق، يشمل المستودعات، يشمل ورش العمل، فيوفر لاسرائيل نزع السلاح، هذا الهدف. ثانيا ازاحه حماس عن الحكم، هذا يوفر الاتفاق، يوفر لاسرائيل ازاحه حماس عن الحكم، وصار في تفاهم كيف تطلع حماس من الحكم، موظفيها بيروحوا على البيت معظمهم، لكن بأخذوا رواتب تقاعدية. ومع ذلك إسرائيل رفضت، لماذا؟ لأنه هذا الواقع بالنسبة لها مثالي في غزة، إنه حماس يضل في الحكم فبتضل غزة محاصرة والناس يضلوا يعانوا وبيصيروا يفكروا بالهجرة. فالخلاصة خلاصة، وهذه خلاصة الورشة العمل اللي كانت في إسطنبول، وقدم الدكتور علي الجرباوي فكرة أنه الشعب الفلسطيني كل ما بضحي أكثر بتكل الأرض اللي بوقف عليها. فليش إحنا بنقدم كل هالتضحيات وعشان نخسر أرض؟ يعني بالانتفاضة الثانية جبنا جدار، اليوم جبنا
0: لسه. أنا بحكي والله هي أول مرة بدي أقولها، والله هذه التصور عندي بحكي من سنين، من أيام ثورة 1921 و19. كل ما عملنا ثورة أو كل ما صار ندفع تضحيات، لكن فعلا بنخسر أرض حقيقة، بنخسر أرض. يعني ثورة 29 أطول، صار جدار حائط البراق واستلموه بشكل كامل، 36 الإضراب خسرنا، 48 راحت البلاد، 7 يعني عن جد في مشكلة، في تضحيات جسيمة أستاذ محمد دراغمي، لكن حقيقة بنخسر أرض وبنخسر مكانة وما بنحقق إشي. هاي أنت لسه بتحكي عن الانتفاضة الثانية امبارح، هاي قبل 20 سنة، بس أنا بتحكي عن إشي من 20 من 100 سنة. ليش؟ عن جد سؤال مرعب.
3: واليوم الطوفان في غزة، اليوم
0: ما ضل إشي شيء،
3: 70% من غزة محتلة، والضفة الغربية 60% سيطر عليها، وعم أقاموا 27 بؤرة استيطانية في المنطقة باء. فطموحهم يستولوا خطة السمطرش على 80% من مساحة الضفة الغربية. ففكرة الدكتور علي الجرباوي بكل الفصائل إنه إحنا بنضحي كثير وبنخسر، فوقفوا تضحيات بشهد الله، يعني وقفوا تضحيات. هاي تضحيات الناس حرام، يعني احنا خلي غيروا الاتجاه، بدل ما تروحوا على المواجهة العسكرية اللي بتجيب إبادة، روحوا على المواجهة الميدانية الشعبية السلمية، الزراعة. يعني مرة واحد اقترح تحول لسخرية انه المقاومة بالزراعة، فقالوا بدنا نقاوم بالبندورة ونقاوم بالملوخية، قالهم بصراحة شديدة اليوم وظيفة القوى السياسية هي تعزيز بقاء الناس على أرضها. شو اللي بعزز بقاء الناس على أرضها؟ إنه يزرعوا ويتعلموا، يلاقوا في مدارس، يكون المدارس الفلسطينية أحسن من المدارس الإسرائيلية، والتعليم والصحة، هذا اللي بده تركيز الفصائل. وأنا بقول لك كل الفصائل استمعوا لهاي الفكرة اللي طرحها الدكتور علي الجرباوي وقالوا صحيح اللي بحكيه الدكتور علي الجرباوي صحيح. إحنا يعني مش في كل مرحلة بدك تروح على مواجهة وتنتحر فيها، فبالتالي فعلا بدك تركز على بقاء الناس وعلى صمودهم وعلى نوعية حياتهم يكونوا موجودين. صحيح البعض بيقول طب هي هذه بتحمي الأرض، طب ما هي الأولى ما حمتش الأرض، يعني بس على الأقل هاي خسائرها أقل. هاي قضية،
0: شوف كيف المقارنة صارت. صحيح صحيح،
3: القضية الفلسطينية موجودة من 100 سنة وراح تكون موجودة كمان 100 سنة، لكن بعد كل مواجهة، بعد كل مواجهة فلسطينية إسرائيلية، بصحى الإسرائيلي وبصحى الفلسطيني بلاقي فيه 7.5 مليون فلسطيني بين البحر والنهر، و7.5 مليون إسرائيلي. ما حدا قدر يحسم الحرب، أي مواجهة غير محسومة. طالما فيه 7.5 مليون فلسطيني، إذا المواجهة بين المشروع الإسرائيلي القائم على إقامة دولة لليهود في في في في هذه الأرض المقدسة، إذا فشل. في عندك 7.5 مليون فلسطيني، كيف بدك تتعامل معهم؟ بدك تعطيهم مواطنة ولا بدك تعملهم مواطنة درجة ثانية؟ العالم بكبرش التنمية العنصرية، فالعالم كيف حاصر جنوب أفريقيا راح يحاصرك، ما بكبر. أنا يعني هلا روح على إسبانيا، روح على إيطاليا، بتلاقي أنا أدعى على مؤتمرات في هذه الدول، وبتلاقي الرأي بريطانيا انقلاب كبير في الرأي العام الشعبي والحكومي. هذا الحكومة ستارمر سقط بسبب القضية الفلسطينية، لأنه أجا منافسه وقال موقفه كان متردد متلعثم في إبادة في غزة، وموقفه خطأ، وعمل تحريض عليه واتقرب عليه. وأمس وزير الخارجية البريطاني يقول بأنه هنالك إبادة في غزة، صارت إبادة
0: صحيح،
3: وفي إرهاب يهودي. ورد عليه السفير الأمريكي وقال له أنتم البريطانيين كارهين اليهود. بريطانيا اليوم، وهنالك خشية أن بريطانيا تقود سياسة دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بريطانيا، فما بالك بإسبانيا الناس بيرفعوا الأعلام الفلسطينية، إيطاليا. أنا كنت في إيطاليا في بلد اسمه بولونيا، لما قدمت جواز السفر الفلسطيني الموظفة الجوازات صارت تصلي له هيك حطته وصارت تقدم له إشارات احتراف جواز سفر فلسطيني. رحت على إسبانيا جواز السفر الفلسطيني اليوم زي الأوروبي، بتفوت على الماكينة ما بتروح زي رومانيا بتقول لك روح وانت شو جاي بتسوي هون، انت فلسطيني جاي تطلب لجوء. لا لا لا، إسبان بيحترموا الجواز السفر الفلسطيني زي الأوروبي، انت بتحطه على الماكينة، اذا جوازك بيومتك بتحطه على الماكينة، بيقول لك حطه على الماكينة بتبين صورتك، بعدين بيقول لك حط الفيزا على الماكينة، عندك فيزا بتدخل باحترامك زي الأوروبي في إسبانيا. فبالتالي في تحولات دولية، إسرائيل ما بتقدر ظلها تضطهد الفلسطينيين، صورتها اليوم بشعة جدا في العالم، منبوذة، تتعرض لعقوبات، والعقوبات بلشت العقوبات بس العقوبات بتزيد. فبالتالي إسرائيل غير قادرة على حسم الصراع طالما في 7.5 مليون فلسطيني موجودين هون، ونحن الفلسطينيين مش قادرين على حسم الصراع كمان، طالما في 7.5 مليون يهودي كيف بدك تعمل بدك ترميهم في البحر؟ بدك حل سياسي. فبعد كل مواجهة بصير لابد من البحث عن حل سياسي. وجود الفلسطيني وجوده بحد ذاته هو النضال، وجوده فقط وجوده، أنا موجود بشتغل، هاي هي النضال. أي حدا فلسطيني موجود على أرضه ما بيهاجرش تقدر تعطيه صفة مناضل لأنه متحمل كل هالأذى. فبالتالي نعم الفصائل الفلسطينية مطلوب منها شيء، يعني مش مطلوب منها شيء كثير على فكرة، يعني هلا مش مطلوب منها لا تعمل سلاح ولا تضحي، مطلوب منها فقط تشتغل في تعزيز بقاء.
0: أقرأ لك تعليقين سريعات بعد إذنك. الأستاذ عماد الحجاوي بيقول يسجل للقيادات الفشل في توظيف التضحيات وتحويلها لإنجاز سياسي هو سبب خسارة الأرض. بيقول شو أخونا رائد شاهين بيقول شو تعليقك على مقررات واجتماعات نتنياهو وتغيير العالم، شو بتتصور شو بده يعمل؟ بيقول أبو حمزة الحلسة لما كنا تحت احتلالهم، وإحنا طبعا ما زلنا واهم اللي بفكر إن إحنا محررين، لما كنا كان الوضع غير ممنوع يتمادوا معنا، إحنا تحت مسؤوليتهم مش خوف منا، لكن خلص قوانين دولية مجبرين فيها. لكن اليوم بيقولوا لك مش سائلين في كل المجتمع الدولي وماشيين في قتلنا. القيادات الفلسطينية الناس هي اللي بتحملها السبب الفشل، بقول لك احنا كمواطنين احنا منضحي عمان، شو بدك اكتر منضحي بعمرنا بأرواحنا ببيوتنا بدورنا، احنا مش انا كمواطن انا مش بيدي اني اوظف التضحيات لصالح الاشي السياسي، المسؤول هو اللي فاشل، الفصيل السياسي الحاكم هو اللي مش قادر يوظف هاي التضحيات من 100 سنة لليوم. شو رأيك؟
3: شوف في فشل بالتأكيد، هذا الفشل أو بتصبح على صديقي عماد حجاوي، أمل أن يكون هو صديقنا القديم اللي من جيلنا، خريج جامعة النجاح. يعني الخلاصة بالطبع في فشل سياسي، في فشل سياسي. اليوم إذا بتصير انتخابات بالمناسبة أهل غزة راح ينتخبوا فتح وأهل الضفة راح ينتخبوا حماس، لأنه في في في غزة الناس جربوا إدارة حماس وبتهموها بالفشل والخيارات المستحيلة اللي جابت عبادة، في الضفة الغربية بتهموها بالفشل أيضا وبالخيارات المستحيلة. فبالتالي نعم، إذا القوى السياسية تقدر تقول أخفقت، نعم أخفقت. يعني شو النجاح؟ النجاح إنك عندك موارد محدودة، موارد سياسية، موارد اقتصادية، النجاح انك تشتغل بهاي الموارد وتحقق النجاح وفق هاي الموارد، الاستغلال الامثل للموارد. فلا الموارد السياسية ولا الموارد البشرية ولا التضحيات جرى استغلالها بطريقة امثل. هو الشعب الفلسطيني بالمناسبة بحاجة لثورة سياسية داخلية، لكن لانه الشعب الفلسطيني مثقل بالاعباء اليومية، غير قادر على التنفس بهاي المرحلة. يعني في ناس كثير بيجوا صحافي أوروبي، ليش ما بصير انتفاضة مع كل الضغوط الإسرائيلية؟ أنت بدك تواجه الاحتلال، بدك تواجه المستوطنين، بدك تواجه الأزمة الاقتصادية، بدك تواجه السلطات السياسية وإخفاقاتها، فأنت يعني بتنتفاضة ضد مين الأولوية؟ هلا المستوطنين اللي بيهددوا كل رأس غنم وكل قطعة أرض، ولا السلطة اللي هي تكيها ضعيفة؟ نفس الشيء في غزة، في غزة بقول لك أنا هلا يعني حركة حماس ضحت بكل قياداتها وإلى آخره، أنا بقوم أثور عليها. طب هي راحت على قرار وجاب النتيجة هاي، أنا بقدر أثور عليها بالوقت الحاضر بعد كل هالتضحيات؟ لا، ما بدي أثور عليها. بدي أثور على واقع صعب، بدي مية، بدي طرق، بدي. فبالتالي الناس ما بتستطيع اليوم تغير الواقع السياسي بهاي اللحظة على وجه التحديد. كل واحد بحاول يحمي نفسه، يحمي نفسه من المستوطنين، ويحمي نفسه من الجيش، ويحمي نفسه من نقص المياه ومن نقص الغذاء ومن نقص الدواء وفي المستشفيات، ومن ضعف التعليم. والتعليم يمكن اليوم الفلسطينيين أهم شيء بحاجة له، إنه يعملوا يركزوا كل جهدهم على التعليم. يعني لما لازم يحلوا كل أجهزتهم الأمنية وكل دوائرهم الحكومية ويركزوا على التعليم، لأن التعليم هو اللي بيجيب جيل جديد وقادر على انه يتنافس في سوق الاقتصادي اليوم، سوق العالم الاقتصادي، سوق ديجيتال. فبالتالي بدك الجيل الجديد يواكب.
0: يعني انت بتدعو عمالك استاذ محمد رغم لتعديل كل او تغيير كل الاستراتيجيات اللي جربناها على مدار كل هالسنين وما جابت نتيجه بالمختصر.
3: هذا صحيح
0: بالمختصر.
3: بدها بالتاكيد بدها اعاده نظر ومراجعه.
0: نكون واضحين وصريحين، يعني ليش نلف وندور؟ جربنا كل شيء، يعني هي تركنا صحيح. مجال لاوسلو على مدار 30 سنه وشوف اوسلو شو عملت، وتركنا مجال للمقاومه لغزه وشوف شو عملت. الجزء الخطا مش لا بهذا ولا بهذا، الخطا بانه انت مش عارف تقرا الطرف الاخر بصوره صحيحه، مش عارف تقرا معادله الاقليم. السلطه لساتها بتفكر امريكا واوروبا بدها تقيم دوله وحل الدولتين، البطل حدا يجيب سيرته. والمقاومه كانت تعتقد انه والله الحاضنه الشعبيه العربيه اللي مش عارف انخذلوا الطرفين، مش عارف يعني انا سياسيا ما بقدر احكم، لكن حقيقه وصدقا احنا بحاجه حقيقيه لاعاده برمجه اللي صار قبل فوات الاوان. انا هذا رايي الشخصي، احنا فعلا بربع الساعه الاخير مش مزح استاذ محمد، الناس بالشارع ما في عندها حكي الا شو بده يصير عن جد. حتى في الضفه التهجير الاردن مستوعبونا. امبارح كنت راكب مع سائق سياره نفس كلامك، قال انا بموت على هاي الارض، بطلعش بعيش، مع الاحترام هو ابن مخيم، بقول انا ما بطلع بكرر تجربه سيدي على لبنان وعكسها، ما فيش مجال، بدي اموت بهاي الارض. اهل غزه هيك بتقول، يعني جربوا على مدار من 2008 معارك مع الاحتلال كلياتها كان فيها على الارض يعني خسائر فادحه. الصوره العامه لاسرائيل في العالم انا شخصيا اوكي مهم اللي بتحكيه على بريطانيا وعلى اسبانيا اوكي، بس تاثيره السياسي معدوم لحد الان. يعني اجوز انا بديش استعجل.
3: شوف صديقي سامر، هذا تاثير سياسي كبير. شوف هاي قضيتنا قضيه دوليه، اسرائيل خلقت بقرار دولي والعالم هو من سيقرر. صحيح. اليوم احنا عندنا مجلس الامن الدولي في 4 أعضاء يعترفوا بدولة فلسطين على حجة عام 67، في مقدمتهم بريطانيا وفرنسا اضافة الى الصين وروسيا. بريطانيا وفرنسا، من لم يعترف بعد هو الادارة الامريكية. ادارة ترامب لم تعترف بدولة فلسطين، لكن ممكن الادارة القادمة او اللي بعدها تعترف بدولة فلسطين.
0: هو في نفس نضلنا للي بعدها، في نفس نستنى مجلس تشريعي ثالث، في ناس بدها تضلها على الارض قادرة تعيش بعد، يعني بظل الظرف اللي احنا بنعيشه. ما هم المستوطنين يا استاذ محمد، الناس خايفه بكره يدخلوا على نابلس ويهاجموا البيوت اللي موجوده نص المدينه ويهجموا على رام الله. يعني خلص، يعني نصحى الصبح نلاقيهم عاملين 7 اكتوبر ضد قرى تانية في، وهذا متوقع. يعني ليش نلف وندور؟ هاي قصره، هيك شايف قصره، شوف اللي مغير، ما انت برام الله وشايف اللي مغير شو بصير فيها.
3: بالتاكيد هذه
0: مش يا اخواننا، هذا مش سيناريو تشاؤمي اللي بيجيب لك متشائم، هذا سيناريو واقع احنا عايشينه. بدك نغمض عيوننا ونقول لك احنا عايشين في الامن والامان والاستقرار، بنحكي لك عادي، انا فيش اسهل مني بالحكي، بس الواقع يا استاذ محمد والمستمعين الكرام حقيقه انه صعب، ما بنقدر ننكر. اتمنى انها تؤخذ توصياتك بعين الاعتبار، والناس اللي بتقول ايش نزرع ومش نزرع، لانه فعلا فيش ارض ضل نزرعها، مش راح ايش ناكله.
3: هذا صحيح.
0: يسعد صباحك.
3: العالم اولا دوليا ممكن احنا بعد 5 إلى 10 سنوات تيجي مجلس الامن الدولي تكون في اداره امريكيه تعترف بفلسطين مثل باقي الدول، وتقول هاي الحدود، ترسم الحدود وقرار مجلس الامن الدولي تتحقق دوله فلسطين. هذا ممكن جدا. ثانيا ممكن انه عقوبات دوليه على اسرائيل تخليها تغير سياستها، تجبرها على تغيير سياستها. ثالثا الانتخابات في اسرائيل اليوم هي بين اليمين، المنافسه بين اليمين الليبرالي واليمين الفاشي في اسرائيل. اليمين الليبرالي اللي ممكن يفوز بالحكم عنده وجهه نظر اخرى، بيقول ارهاب المستوطنين يجب ان يتوقف، صوره اسرائيل صارت اليوم سيئه في العالم، لازم يتوقف. اقتطاع اموال المقاصة هذا خطا، السلطه الفلسطينيه لازم تضلها موجوده، والعمال لازم يرجعوا عملهم. فإذا تغيرت هذه الحكومة الظروف الحياتية تتغير، لكن الظروف السياسية بالتأكيد
0: مش بالسهولة. نعم.
3: فبتضل القضية الفلسطينية، لكن مشروع التهجير بيفشل، ومشروع إرهاب المستوطنين تهجير من خلال الإرهاب. هو شو الهدف من إرهاب المستوطنين؟ إنك هاجر. أن هدول المستوطنين المنتشرين في هدفهم هذا جزء من أدوات التهجير، أدوات الحسم. هو خطتهم تقوم على الحسم وفرض السيادة، هي خطة صممها سموتريتش في العام 2017، فرض السياسة والحسم. وكل هاي الضغوطات والاعتداءات والإرهاب المستوطنين هي
0: نتيجة أدوات هاي العشر صحيح صحيح. وهذا الكلام يا ما حكينا وقلنا يا عمي اقرأوا اقرأوا اقرأوا إنه كيف. تعليق أخير بعد إذنك، إحنا أخونا هاني فيضي من السويد بيصبح عليك أبو الهنا وبقول حلم إبليس في الجنة أوروبا أو أمريكا تدعو لدولة فلسطينية، ما بعرف وهيك مقول. إحنا أسوأ مدافعين عن عسل القضية.
3: أنت بتشتغل بالسويد بس إحنا يعني كل شهر أنا بكون في دولة أوروبية وفي البرلمانات وبلقي يعني في في في في براكز تفكير بنروح نشارك فيها. لا لا، في تحولات جوهرية ما يخطئ، في تحولات جوهرية. بريطانيا، أنت اليوم إذا أنت فلسطيني في بريطانيا بيحملوك على الرأس. بريطانيا الحكومة نفسها بتقول في إبادة في غزة، في وزير الخارجية بيقول، وزير خارجية بريطانيا بيقول إبادة في غزة، وبيطالب بزيادة المساعدات وبإنهاء الاحتلال. إسبانيا، أوروبا، إسرائيل جزء من المنظومة الأوروبية. لما إسرائيل بتصير معاقبة، النادي الإسرائيلي بيلعبش في الليج الأوروبي، والمغني الإسرائيلي بيغنيش في اليوروفيجن، والمراكز الأبحاث. طب إسرائيل طورت كل أدواتها الزراعية والتكنولوجيا بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأوروبية. اليوم في عقوبات إنه بدناش نشاركها في الأبحاث. لا، هذه الأشياء التراكمية. إحنا الفلسطينيين نشوف شعب عاطفي، وإحنا الفلسطينيين بدنا حل سريع. فيش حل سريع، إحنا قضيتنا إلها 100 سنة ورح تقعد كمان 100 سنة.
0: طول بالك،
3: بدك تتحمل.
0: طول بالك،
3: بدك تتحمل.
0: ام وائل بتسألك بتقولك ما دمنا وصلنا للقناعة اللي حضرتك بتحكي فيها انهم بيخططوا للتهجير، ليه ما يفكروا المسؤولين بخطط لإحباط تلك المخططات، بتوفير فرص عمل، مساعدة الشباب، الأسر المتعففة، طلاب الجامعات؟ يعني عمالها بتسأل عن هذا الموضوع. وزميلنا عاطف دغلس بيصبح عليك، كيف أو بماذا يمكن توصيف الوضع الحالي الذي نعيشه؟ هل هو أشبه بالمراحل الأولى لأوسلو؟ هل نعيش حالة انفصام ما بين ما تعيش السلطة والقيادة من مختلف مسمياتها والواقع على الأرض؟
3: شوف، من ناحية السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة غير قادرة تقدم لا فرص عمل ولا تقدر توفر دواء. أنت بتروح على المستشفى بيقولوا لك أهلا وسهلا، بس تروح تشتري دواك من الشارع، ما عندنا أدويتها فاضية السلطة. وهذا متوقع طبعا لأنه في حصار مالي. السلطة الفلسطينية اليوم تتعرض لحصار مالي إسرائيلي من سموتريتش، وهدفهم انهيار السلطة. وهم يعني جزء من خطة الحسم مرة ثانية تقوم على انهيار السلطة واستبدالها بمجالس محلية، إنه السلطة تشكل كيان سياسي. شوف، هاي السلطة رغم كل انتقاداتنا إلا أنها هي تمثل الكيانية السياسية الفلسطينية. اليوم فيها فلان وعلان، بكرة بصير فيها انت وانا. يعني اذا بتصير انتخابات بصير في تغيير. هذه مش يعني مش قدر، يوما ما راح تتغير. فالسلطه اهميتها كيان سياسي معترف فيها دوليا، دولي احنا معترف فينا دوليا دولي. الهدف اليوم هو انهيار الكيان السياسي هذا وتحويل فلسطين الى بلديات يسهل السيطره عليها. واحيانا بيطلعوا لك نظريه اماره في الخليل وإمارة في نابلس أو كانتونات، لجنة علي شعب في غزة، وبدهم في خشية حقيقية إنه أصلاً السلطة الفلسطينية يستبدلوها بلجنة في الضفة الغربية، الأمريكان والإسرائيليين. هذا كله موجود. فبالتالي اليوم السلطة الفلسطينية بدنا نتمسك فيها ككيان سياسي. انسى شو انتقاداتك عليها، بس بدك تتمثل، هي تمثل فلسطين ودولة فلسطين، وبالتالي هي مكسب وطني. واليوم المعارضة الفلسطينية تجاهد من أجل أن تدخل في النظام السياسي وتدخل في الانتخابات حتى تكون في السلطة. والبرلمان، السلطة إيش؟ البرلمان إذا بكرة نجحت، يعني في لقاء الفصائل اللي صار بالقاهرة، محمد دحلان قال تعالوا نعمل عرض على الفصائل، فصائل المعارضة اللي هو جزء منها اليوم، نعمل كتلة انتخابية عريضة ورح نفوز ب60% من الأصوات ونشكل الحكومة، تصير الحكومة معارضة، ونطلب نضغط على النظام السياسي من أجل إجراء انتخابات رئاسية ويحدث التغيير. هذه خطة موجودة ممكن تنجح بالمناسبة إذا صارت انتخابات، ممكن المعارضة تجيب 60%، فبالتالي تتغير السلطة، وقال بالحرف الواحد يجب تغيير النظام السياسي، ووافقت حركة حماس في ذلك الاجتماع على يجب تغيير النظام السياسي، ووافقت كل الفصائل على تغيير النظام السياسي. إذن في إمكانية للتغيير، فبالتالي السلطة اليوم غير قادرة لأنها محاصرة، والسلطة أهميتها أن هذا إنجاز للشعب الفلسطيني وتحظى بتمثيل سياسي دولي، ووجودها مدخل أساسي لإقامة الدولة مستقبلا بصرف النظر عن مين موجود فيها، وهنالك استهداف لهذه السلطة من قبل الإسرائيليين لأنه بعرفوا أهميتها السياسية ورمزيتها السياسية العالية، بدهم حكم ذاتي محلي ما فيش.
0: بس في نصف دقيقة، الحفاظ على السلطة لا يعني أن يبقى فصيل معين يقود السلطة، يعني
3: لا طبعا
0: هون هون عشان نفهم، عشان الناس بتفكر الحفاظ على السلطه معناته لا لازم يضلوا الحاكمين السلطه هم نفسهم. لا يا اخواننا، الاستاذ محمد بيحكي عن كينونه السلطه بغض النظر من يقودها، يعني التحالف اذا فاز مش رح يجي ينهي السلطه فرضا ويجي يقول لك لا، وفتح مش لازم تنظر انه هذا التحالف ضدها واقصاء ولن نسمح، يعني هاي العقليه اذا ظلت موجوده راح اتصل على محمد رغمها بعد 10 سنين ويعيد نفس الحكي. يسعد صباحك.
3: لا
0: وصلنا للفاصل.
3: يسعد صباحك.
0: يومك سعيد أستاذ محمد. شكرا شكرا أستاذ محمد رغم الكاتب والمحلل السياسي. نطلع بفاصل مستمعينا الكرام.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
5: ألو مرحبا.
6: ألو
5: خلص الرصيد
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
9: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
10: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم، صباح الخير لكل المستمعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. مبارح حسب الأخبار نتنياهو مجتمع بقول سنفعل أمرا يغير الشرق الأوسط ومسار التاريخ، لا يجري في حكم الله إلا ما أراد الله، نقطة وسطر جديد، إيش ما بده يكون يكون. بالمحصلة هاي الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها، أنا بدي أحكي شغلة، كتير إجت تعليقات حين عمالي برد على الواتساب، في ناس بقولك لا يعني ما بزبط نحمل الطرفين، يعني إن صح أو المنهجين الموجودين في الساحة الفلسطينية المسؤولية ونوازي بينهم. في ناس شايفين إنه لا، المنهج اللي بتقوم فيه السلطة خطأ هو اللي وصلنا لهي النتيجة، في ناس شايفين لا، المنهج اللي شغالة عليه حماس والمقاومة خطأ وهو اللي وصلنا لهي النتيجة. بالمحصلة إحنا ندفع الثمن، وبالمحصلة الضيف اللي كان معنا اللي هو الأستاذ محمد دراغمي بيحكي وجهة نظره، بتأيده بتعارضه، إحنا ما عندنا مشكلة، بنطلع ناس من كل الألوان من كل الأطياف بيحكوا وجهات نظرهم. يجوز أنا شخصيا ما بتعمد إني ما أطلع من الفصيلين السياسيين الرئيسيين حتى ما يبين إنه في يعني تعصب لطرف دون طرف، لا هو مسموح للجميع دون استثناء، وراديو حياة مفتوح للجميع دون استثناء، لكن بنحاول نجيب ناس بيحملوا أفكار مختلفة، وهذا الإشي واقع حتى تسمعوا كل وجهات النظر، مش شرط نكون مؤيدين للي بيحكي ولا معارضين للي بيحكي، ممكن نسبة كبيرة من اللي بينحكى صح، ممكن توافقوا تعارضوا، أنت حر وجهة نظرك، لكن بالمحصلة بالمحصلة. وبعرفش أزلوا أي زميلنا حجازي، صباح الخير من غزة.
1: صباحك سامح، يلا
0: يعني أكيد بتوافقني الرأي، اللي بيدفع الفاتورة الأولى والأخيرة هو الشارع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني. وضيفنا قبل شوي كان يحكي عن غزة وأسهب عن غزة، وانت هلا راح تحكي القبول إنه المنهاج أو البرنامج اللي كان موجود في غزة، أهل غزة اليوم لو صارت انتخابات مش راح ينتخبوه، يعني بالمحصلة مش راح ينتخبوا حماس. قبول إنه أهل الضفة جربوا فتح مش راح ينتخبوا فتح، فبالتالي يعني وقال إنه إحنا من 100 سنة لليوم حقيقة كل ما منقوم بثورة وانتفاضة منخسر، وهذا واقع، ليش نلف وندور؟ تضحيات جسيمة، لا نشكك أبدا في الجهود الجبارة التي تبذل والأرواح التي قدمت والأرض والناس كله، لكن فعلا وحقيقة ما في أي توظيف حقيقي مدروس للتضحيات اللي بتصير، فبالتالي منعمل ثورة انتفاضة بتستمر فترة، بعدها منرد مننتكس، منخسر أرض أكتر ومنتقاتل أكتر ومنختلف أكتر ومنرد نرجع نحاول نرد نرجع لنقطة الصفر، مش عمالنا منتفق. غزة وضعها إخواننا مهما نحكى في الضفة ومهما حكينا عن مشاكل، حقيقة وصدقا يعني الواحد بيخجل أمام اللي بيصير هناك. ما هو بقول لك يعني فيش، لا هو بقول لا نهاركم نهار ولا ليلكم ليل، لا بالنهار عارفين شو تعملوا ولا بالليل عارفين تناموا، فبالتالي معضلة غزة حقيقة معضلة ماثلة، والكل بتحمل مسؤوليتها، ليش نلف وندور؟ الكل بتحمل مسؤوليتها، الاحتلال على راسه وعيني، راح أقول لك

0: الخدمة، تحسين ظروف الناس المعيشية سواء قبل الحرب بعد الحرب، هذا الأمر الأساسي اللي أقيمت عليه السلطة الفلسطينية. لكن للأسف اليوم في قطاع غزة خاصة، يعني في قطاع غزة الناس وجدت نفسها خلص ظهرها للحيط ووجهت فوهات دبابات الاحتلال. وحتى اللحظة، حتى اللحظة رغم وجود بعض العناصر في شرطة غزة والاقتصاد الوطني وبعض الخدمات يعني تقدم، ولكن تبقى على استحياء، إما لأنه ما فيش عدد كبير نزل يقدم الخدمة في الميدان للناس، فتركوا لحالهم للأسف. اليوم أنت ما فيش بلدية تأمن لك مية شرب أو مي مالحة، ما فيش مؤسسات مثلا تراقب على عمل المطاعم وعمل مثلا المؤسسات التجارية اليوم اللي تستغل المواطنين. فبالتالي الناس في غزة تنظر اليوم مش على البرنامج السياسي لأي فصيل أو أي جهة داخل الانتخابات، اليوم بتنظر للبرنامج الخدماتي، وهذا صراحة كان الأصل ننظر له دائما من زمان مش بس اليوم، لأنه التنافس الخدماتي أهم من التنافس السياسي في تقديم الخدمة للناس وتحسين ظروف حياتهم. لكن بشكل عام موضوع الانتخابات في في في قطاع غزة للأسف مش ضمن اهتمامات الناس تماما، ولا ضمن الأولويات العشرة في اهتمامات الناس. حتى لو سألت اليوم الناس في الشارع أنه في انتخابات تشريعية، بسألك إمتى وين طب وين أماكن الاقتطاع، يعني بسألك لأنه هو مش متبع أخبارها ومش مهتم تماما في موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة. لذلك الناس في قطاع غزة يعني قل ما تسمع حتى أنه اهتم بخبر الانتخابات. حتى رئيس الانتخابات المركزية بتقول لك والله في حوالي 114 مكان الاقتراع في غزة، الناس مش عارفها أساسا ومش مركزة بكل أخبار الانتخابات. فهذا مؤشر خطير، يعني مش أمر صحي. صحيح الناس الله يعينها، ولكن موضوع أنه الناس تتجاهل موضوع الانتخابات هذا مؤشر خطير. مفروض الفصائل والسلطة تنظر له بعين الاعتبار أنه ليش الناس وصلت لهذه المرحلة.
1: لو أيوة إحنا بنتحدث حول هذا الملف، يعني ميدانيا 5 شهداء، في طفلين تم اغتيالهم والاحتلال.
0: للعلم بس سامر كان بدنا نوه لشغلة، امبارح كان في إضافة 160 شهيد لقائمة الشهداء، تم نقلهم من قائمة المفقودين إلى قائمة الشهداء، وهذا ما يفسر بالأمس يعني قفز عدد الإجمالي لشهداء قطاع غزة خلال الحرب، لأنه تم إضافة 160 شهيد خلال 24 ساعة الماضية. كان هناك يعني حوالي 5 شهداء في قطاع غزة، من بينهم طفلة ووالدها في قصف سيارة بالأمس، الطفلة وفاء الكيلاني يمكن شفنا صورها وهي ملقاة على الأرض وغرقانة بدمائها، وللأسف يعني هذا المشهد كثير ناس تأثرت فيه. ولكن للأسف في قطاع غزة هذا الأمر صار معهود ويشاهد بشكل شبه يومي في قطاع غزة. أضف إلى ذلك أنه من ضمن الشهداء كان في شهيد ارتقى متأثر بجراحه بسبب رشاش رافعة أطلق النار قبل أيام في مناطق غرب غزة، أصيب هذا الشاب من عائلة سقلة وبالأمس يعني للأسف استشهد. أيضا من ضمن الشهداء بالأمس طفل استشهد سامر، كان موجود داخل صف في مدرسة مستخدمة كمركز إيواء، سقطت مدفعية من قبل الاحتلال شرق دير البلح على الصف الموجود فيه هذا الطفل واستشهد. فبالتالي اليوم لما تنظر لموضوع 5 شهداء، لا كل شهيد يعني له قصة في حركة استشهاده أو عملية استشهاده. يعني عندما يكون طفل نازح موجود في مدرسة بيعتبر بين قوسين حاله أنه آمن في هذه المنطقة، وبيجد قذيفة الدبابة جوا الغرفة الصفية اللي هو نازح فيها. فبالتالي لك أن تتصور حجم عدم الأمان والاستقرار في قطاع غزة، حتى في أماكن نزوح، حتى في أماكن في مدارس وكالة الغوث اللي بتستخدم اليوم كمراكز إيواء. يعني الناس مش آمنين نهائيا في غزة. البنت وفاء الكيلاني وأبوها اللي استشهدوا بالأمس في الشارع، يعني الناس ماشيين، جزء منهم أطفال مروحين من مدارسهم، كان أول يوم أو ثاني يوم مدرسة، تفاجئوا أنه قصف سيارة وبدأت الناس تجري وبتتخبى في البيوت وبتفوت محلات تجارية كلها بتهرب من القصف. فموضوع الفزع والخوف والرعب أهالي قطاع غزة بيعيشوه بشكل يومي. أنت اليوم الأب لما بوصل ابنه على المدرسة أو بروح ابنه من المدرسة بيكون حاط إيده على قلبه
1: إنه ممكن يرجع له أو ما يرجعلوش.
0: صحيح، ممكن هو وابنه يروحوا. فبالتالي الوضع مش سهل في قطاع غزة، حالة الخوف والفزع اللي بتسببها إسرائيل من هذه العمليات، قصف هنا وهناك، قذيفة طائشة هنا وهناك، هذا دائما تسبب حالة من الخوف لأهالي قطاع غزة. أيضا بالأمس

0: نشير لموضوع تشييع حوالي 100 شهيد، هدول جثامين الشهداء اللي تم انتشارهم، حكينا عنه امبارح، من عائلة ملكة ومن عائلة رحيم ومن عائلة سلمي. بالأمس كان هناك موكب تشييع لمئة جثمان لشهداء ارتقوا خلال الحرب، يعني قبل أسابيع قليلة 112 شهيد، اليوم 100 شهيد، هدول تم انتشارهم من تحت الألقاب. وبالتالي الصورة في قطاع غزة للأسف سامر يعني فعليا مازال مشهد الحرب، مشهد الدمار، مشهد الموت موجود في كل مكان، في كل شارع في قطاع غزة. الناس مش آمنين، وفي كل هذا يعني الوضع الإنساني الصعب، الميدان الصعب، أيضا الوضع الإنساني صعب. يعني امبارح كان في خبر يعني الناس بتعتبره يعني ممكن هامش شوية، أنه والله مطاعم غزة مهددة بالإغلاق لأنه الفحم غلي. فامبارح بسأل واحد بقول له بديش كيلو الفحم، كيلو الفحم اليوم في قطاع غزة بثمانين شيكل. كثير المشكلة مش في المطاعم، إنه في ناس بتاكل في المطاعم في، لكن المشكلة الأهم اللي لازم نحكي عنها عمال المطاعم. اليوم هدول يعني فاتحين بيوت وأسر، لو أغلق المطعم هدول حيصفوا على بند البطالة، وبصيروا ناس يعني بدهم إعانة وبدهم مساعدات أكثر، رغم إنه أصلا رواتبهم متدنية. وللأسف كان هناك استغلال من بعض أصحاب المصالح للعمال، لأنه اليوم فيش رقابة، وبالتالي ممكن يشغل العامل 15 ساعة و 16 ساعة وفي الأخير يعطي آخر النهار 10-20 شيكل و30 شيكل في أحسن الأحوال. فبالتالي موضوع إغلاق المطاعم الناس تتحدث على غلاء الفحم، لكن الأهم والأبرز نتحدث إنه ممكن يتم تسريح عدد من العمال، ممكن يتم إغلاق المطعم، وفي كثير ناس من العمال حتتضرر. وهذا الأمر يعني أيضا بيسبب عبء اقتصادي وإنساني أكثر وأكثر على قطاع غزة للأسف.
1: الله يسعد صباحك يا رب، شكرا لؤي، شكرا، تحياتي، يومك سعيد إن شاء الله، أهلا بيك. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الخير لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. خلينا نحاول نتواصل لو سمحت مع زميلتنا ياسمين من حجة مرة تانية حتى نذكر الناس باللي صار في حجة، ارتقاء أحد الشبان شهيدا عمر الطباسي. وللعلم هو كاين في فعالية سرد القرآن الكريم، ما بعرف في نابلس ولا في قلقيلية، لكن إله صور هيني شايفها على السوشيال ميديا. يعني برضو ردود الأفعال ما زالت متواصلة على مقابلة الأستاذ محمد راغم. أخونا علي برهم بيقول السؤال الآن، هل المطلب المواطن الفلسطيني أمن ومعيشة أم انتخابات؟ زميلتنا هند سعد بتقول كلام محمد راغم منطقي، مقاومتنا كشعب التعليم والزراعة وهذا هو الأساس. أخونا عيسى شبيري أبو العز بيقول كلام الأخ محمد صحيح، المصيبة نحن لا نتقبل الآخر ولا النقد، كان لقاء صحفي نزيه وأنت بقصدني أنا تعاملت بشفافية كصحفي بغض النظر عن الانتماء. في بعض الأشخاص هم نفسهم الذين لم يدفعوا أي ثمن تسمع أصواتهم للتنظير. اليوم الأولويات تعزيز صمود الناس وتمكينهم وتوفير شربة مي نظيفة ورغيف خبز بدون إذلال وإهانة. نعم يكفي أن يكون أبنائنا كمزارع الدجاج، حينما يحين الذبح نوفر الأدوات لذبحهم بثمن بخس من قبل محتل لئيم قذر. نحن مصيبتنا أي شخص. نعم أخونا أبو العز عيسى شبير بيقول يحاول قول الحق يتم إرهابه فكريا ونفسيا واجتماعيا، كان لقاء شفاف وصريح. شكرا شكرا، تحية طيبة على هذا الكلام الطيب. عبير مبروكة بتقول فلسطين تجمعنا والوحدة طريق قوتنا ولا مكان للفرقة بين أبناء الشعب الواحد. أخونا أيضا علي برهم بيقول لقاء محمد راغمي وطرحه كان واقعي وعلي وعلمي ينم عن قراءة للواقع. أيضا محمد كمال صباح الخير بيقول هل ما نشعر به من ظلم وقهر نحن مسؤولين عن النسبة الأكبر منه لسكوتنا وخنوعنا وارتضائنا بالأمر الواقع. أخي سامر نحن مشغولين بالانتخابات الديمقراطية ولا يوجد متسع من الوقت للحفاظ على الأرض، ولاحقا منلطم بعد الجلوس على الكراسي من 100 سنة وإحنا منقوم بالثورات بتم اختطافها من جهات مدعومة وموجهة من جهات دولية. للأسف الشديد. يعني موضوع السياسة بالمحصلة برجع بقول احنا نحترم كل الضيوف، كل الضيوف دون اي استثناء، كلهم على راسنا وعيننا. اخونا هاني فيضي من السويد، صباح الخير اخي سامر، كلام جميل من الاستاذ محمد، ولكن نحن في اوروبا ونشارك في جميع المجالات على الساحة، وهناك تغيير صحيح في الرأي. نعم صحيح، لكن موضوع التغيير يوجد عمل وآليات، لأن هاي دول ومؤسسات، ومن يسيطر على هذه المؤسسات لديه القرار. وكان لدي معك مقابلة من عدة سنوات وأنا في نابلس، وتكلمنا عن السردية الفلسطينية إنها اندثرت، والرواية لعدم إدراكنا في الوضع الأوروبي وصعود اليمين الشعبوي، ونحن أقنعنا أنفسنا أن الأوروبي معنا. وهناك الكثير لدي من الملاحظات للأستاذ محمد، الذي أكون له كل الاحترام والتقدير. شكرا أخونا هاني فيضي من السويد على هذا الكلام الطيب. ساعدني محمود إذا في أي تعليقات أخرى بالنسبة للموضوع. طيب إحنا للتذكير طيب هو حكى أخونا نصر البيتاوي صباح الخير، بقول شو الحل السياسي برأيه، هو بيقول بشكل واضح إنه لابد من إعادة قراءة الخطوات أو السياسات أو الإجراءات اللي بتقوم فيها الفصائل الفلسطينية على الأرض كلها دون استثناء. الزلمة واضح بقول لك لازم إعادة قراءة الإجراءات اللي بقوموا فيها. يعني بدك إشي أكبر من مجرد الكلام السياسي المنمق، بدك توصل لنتيجة، تحاول تغير قدر الإمكان قبل فوات الأوان. هذه الرسالة والصورة اللي بحكيها. قبل ما ننهي في اجتماعياتنا اليوم، يستقبل آل أبو زهرة المعزين بوفاة أسعد صبحي أبو زهرة أبو خالد في ديوان القيسارية في البلدة القديمة ليوم واحد بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان في محمود إشي، نرجع للاجتماعيات، إشي عن عيادة راس العين، يعني خليني أحاول أوصل، هي موجود بشكل سريع. أختنا بهية إبراهيم بتقول صباح الخير أبو العز، الله يرضى عليك، تحكي على صحة راس العين، يا ريت أحد وأربعة. مبارح كان الوضع مش طبيعي، وأنا من التسعة للثلاثة وما أخذ الدواء، أخذ التأميني وروحت من الأزمة، مع العلم أنه ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة ولازم أخذ له دواء السكري والأنسولين والضغط. الله يرضى عليك. بدك يومين، يعني هي بتداوم بس الأحد العيادة راس العين بس الأحد، ما بعرف أنا، لكن أتمنى إذا حدا من وزارة الصحة سامعنا ممكن يكون الدوام بيومين. يعني كتير مهمة هاي الملاحظات أخذ بعين الاعتبار. كفى الزيات بتقول الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها، لكن مع بقاء احتمال التأجيل القائم حتى اليوم، هناك مؤشرات أقوى من السابق على أن العملية الانتخابية تسير فعليا. وبتقول إنه لجنة الانتخابات دخلت في المراحل التنفيذية للانتخابات بشكل كامل، والرئيس أكد الانتخابات ستجري في موعدها، وحماس أبدت استعدادها للمشاركة في الانتخابات ضمن ائتلاف واسع، لكن توجد عقبات حقيقية منها غزة والقدس وإمكانية إجراء التصويت بصورة متزامنة في جميع المناطق. يعني ممكن حسب المنشور اللي حاططه ممكن تكون نسبة إجراء الانتخابات بتوصل ل 75% إن لم يحدث أي تطور أمني أو سياسي خلال الفترة القليلة القادمة. إن شاء الله نكون قدرنا نوصل صوتكم ورسالتكم. وفي رسالة أخيرة حول الكلاب الضالة اللي حوالين المدارس. يا الله شو هالملاحظات عمالها، هاي الملاحظة شو عمالها بتتكرر. أتمنى حقيقة وصدقا من الجهات المسؤولة تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. يعني أخونا عبد الرحيم صباح الخير، عبد الرحيم شاهين بقول لي أخي سامر، في هذا الصباح مجموعة من الكلاب هاجمت إحدى المعلمات في مدرسة كذا، وهي تحاول أن تفتح باب المدرسة وإنقاذها من إحدى السيارات المارة، وبالأمس كانت في حادثة مشابهة أمام مدرسة أخرى. يعني صرنا حاكين في الموضوع بدل مرة ألف مرة، لكن بوعدك بكرة من الصبح نفعل هاي القصة ونفتح مجال للناس تعبر عن رأيها بشأن هذا الموضوع. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر إخويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبه؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
9: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

بابا يا أبي يا بوي، مسافر بزيمبابوي تاركني وضعي مريب، وحدة بيت عمي مهيب، علي مطول باله بس بيبقى لحاله، أما مرت عمي نجاح هي سر النجاح.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك.

تحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: الساعة الآن 10 صباحا. الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح الخير. خليني أقولها اليوم هيك لأهل الصباح، صباحكم إن شاء الله راحة بال، صباحكم اليوم وكل يوم أخبار حلوة، طريق سالك شو ما كان مشواركم اليوم طويل. من يوم بيوم راح نفتح معكم صفحة جديدة من النهار، صفحة فيها ناس جميلة، فيها ملاحظات لطيفة، راح نسمع أكيد لمشاكلكم والأمور هيك اللي عم بتعانوا منها، بعض القضايا، كل القضايا والله بتستحق الحكي. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه. دائما بكل صباح منحب نقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، فصباحكم مثل ما بتتمنوا وأكثر.

0: يعني نقول هيك صباح الخير لوجوه الصباح اللي إن شاء الله دائما هيك بيكونوا دائما قادرين إنهم يعطونا هالطاقة الإيجابية. صباح الخير لأمورة، اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم يا صباح الورد. اليوم مستمعينا الكرام بدنا نحكي عن إشي موجود بحياتنا كل يوم، هو موجود بنمارسه بشكل يومي بس يمكن إحنا ما بننتبه لإله. بدنا نحكي عن الاختلاف. هلأ إحنا بشكل عام كلنا مختلفين عن بعض بأفكارنا، برأينا، بطريقة تربيتنا، باختياراتنا، حتى بلبسنا، حتى بنظرتنا للأشياء. لكن السؤال اليوم اللي رح نوقف عنده ونفكر فيه مع بعض، ليش الاختلاف بيننا دايما بيخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض، مع انه الاختلاف يعني الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. ليش الاختلاف بيننا دايما بيخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض؟ ليش لما بشخص بيختلف معك بالرأي بتعتبره غلط؟ ليش احيانا ما بنوصل لمرحلة انه ما بنكتفي انه احنا نختلف معه، لا بدنا نحاول على قد ما نقدر إنه نقلل منه، إنه نهاجمه، إنه نعاقبه؟ هل يعقل إنه المشكلة تكون مش في الاختلاف بحد ذاته بس يمكن بالطريقة اللي إحنا عم نتعامل معها بالاختلاف؟ إحنا كتير بنحكي عن إنه عن تقبل الرأي والرأي الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر، بس وقت الاختبار الحقيقي لإلنا ولما يكون الشخص مختلف معنا هل بتكون المسألة أصعب؟ خلينا نشوف مين النشيط اللي بلش يصبح علينا. صباح الخير
1: أستاذي. دائما نشيط يا
0: الله يسعد هالصباح.
1: دائما الساعة 10 أحط على ذي حياة
0: أنشط حدا بالبلد. أبو فادي
1: الله يسعد صباحك يا أختي.
0: صباح الورد
1: أميرة.
0: أهلا أهلا.
1: الله يرضى صباحك على ذي حياة. صباحك
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد غالي محمود اسكندر والحمد لله وشي إن خلصنا منه. الحمد لله إيه الله يكون بعونه.
0: جوزنا الغالي خلاص الحمد لله.
1: بدناش نحكي كثير عليه، بدناش نحكي كثير عليه، يلا بدناش نحكي كثير عليه. إيه الرأي والرأي الآخر لا يا أنغام، الله يرضى عليك. أنا الصح والباقي كله غلط. أنا الصح، كل الناس تعتبر حالها هي صح. بحكي عن حالي اللي إذا واحد بيخالفني الرأي في عدوي. لو كان صاحبي وقال لي أنت هيك غلط غلط، لا في عدوي. إحنا ما بنحترم وجهة النظر.
0: أيوة.
1: وأي واحد بينتقدني هي مش مظبوط. هيك الدنيا. هاي الرأي والرأي الآخر لا مش مظبوط.
0: مش موجود عندنا هذا الرأي والرأي الآخر.
1: لا لا لا لا، هذا موضوع جزيل، هذا موضوع البرنامج بس. لا لا هذا كله.
0: أيوة.
1: كل هذه وجهة نظرهم هيك. لا لا مش
0: بنحكي.
1: إذا واحد بيخالفني بالرأي معناته عدوي.
0: أها.
1: معناته مو غلطان.
0: نعم.
1: كل واحد بكره هو الصح. ولا أعمم. وشدي صباحكم جميعا.
0: صباح الورد أهلا وسهلا. يوصل أم العبد أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. محمد عليوي الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لراديو حياة، صباح الخير للجميع. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفاء محمود صباحكم ورد وفل وياسمين، أهلا يا وفاء. أبو علي صباح الخيرات والبركات والمسرات، أسعد الله صباحكم بكل خير وربنا يبارك بيومكم جميعا. أريج

0: اللي بيخدمش ممكن أكيد بمكان العمل بين الزملاء في اختلاف، بين الأصدقاء في اختلاف. المشكلة وين؟ إذا الاختلاف هذا تحول لعداوة، تحول لمشاكل. والأصعب من هيك إنه إحنا أحيانا إذا أميرة مثلا اختلفت معي بالرأي، يعني هي ما بتحترمني مثلا، يعني إحنا منوصل المرحلة لهون، هل يعني أنتوا بتتفقوا؟ هل الاختلاف بيننا دايما بخلينا نرفض بعض بدل ما إحنا نتقبل بعض؟ ومين قال إنه إحنا لازم نكون إحنا أصلا نسخ عن بعض، نسخ متشابهة عشان نحترم بعض؟ أحلى الصباحات لإلي ولأميرة من إم وسيم، صباح الورد. ليلى هريش، صباح الفل. وديمة، صباح الورد والفل أنغام وأميرة. وناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح العسلات، صباح الحلوين، الأمورات برضه من قسوم الشاطئ.
0: أهلا أهلا يا قاسم.
1: أميرة والست أنغام والست هند،
0: الله
1: يحماكم يا رب ويعطيكم الصحة يا الله.
0: الله يسعد صباحك.
1: والله قد ما بدك تحكي على موضوع هيك بتخلصيهاش من هون لآخر الشهر.
0: أيوة.
1: الناس بتمشي معهم بتلاقيهم بيختلفوا عليه مشية الطريق، بده هذا يمشي على الشمال، هذا بده يمشي على اليمين.
0: أيوة.
1: بعد الإشارات الضوئية. بعدين النفسيات بين عنك تعبان، نقول هذا نفسيته تعبان، طب شوف نفسيتك كيف بتكون أنت.
0: نعم.
1: ما بتقدريش تحسم الموضوع هذا، يعني هذا بده بروفيسورات اللي يقدر يحللوه. ممكن يقدر وممكن لا. هيك يعني وجهة نظري يعني، لا تعليق على الموضوع.
0: الله يسعدك.
1: الله يخليك. بنصبح على خالتنا من محمد وعلى رافع شاهين وكل من يسمع راضي حياتي.
0: أهلا أهلا يا قاسم.
1: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك عبير، صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تقبل الآخر ما بيعني إن إحنا نتفق معه بكل شيء، يعني بنحترم حقه، والاحترام هو اللي بيخلي الاختلاف يعني يقرب القلوب بدل ما يبعدها. امرامي عمران بتصبح على راديو حياة وبتصبح على جميع العاملين، ويسعد صباحكم، يومكم جميل معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ورافع شاهين، صباح الخيرات والمسرات لكم جميعا، صباح الورد. سؤال الحلقة لليوم، ليه الاختلاف بيننا دايما بخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض؟ ومين قال أصلا إنه إحنا لازم نكون نسخ عن بعض عشان نحترم بعض؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نقول صباح الخير لعبادة، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والرضا والسعادة. كمان بدي أقول لأبو علي مسامي، أهلا يا أبو علي. بيقول هو بيعتقد أنه اختلاف وجهات النظر والأفكار بين الناس ما بمنع بقاء المحبة والاحترام بينهم، الاختلاف ظاهرة صحية وليست ظاهرة سلبية، بشرط أنه يعني يكون عندنا هالوعي فعليا، أو أنه يعني مثل ما بيقول أنه يتم توفير الوعي. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. رسالة كمان بتقول لأنه إحنا شعب عنا عنصرية

وتكبر. ووفاء بتحكي إنه الاختلاف بحد ذاته مش هو المشكلة، المشكلة هي كيف يعني عقلنا وطبيعتنا البشرية بترجم هذا الاختلاف فعليا. يعني إحنا ممكن نشوف إنه المجتمع الصحي، هل برأيكم بتشوفوا إنه المجتمع الصحي هو المجتمع اللي كل أفراده متفقين وأصلا هذا صعب يتحقق، ولا المجتمع الصحي اللي أفراده بيعرفوا يختلفوا بدون ما يكرهوا بعض؟ هلا التقبل مش معناه اني انا اقتنع بكل شيء عم بنقوله، ولا معناه اني انا اتخلى عن رايي او مبادئي. التقبل ببساطه يعني اني انا افهم انه احنا كلنا نفهم، يعني ان انت انسان من حقك تشوف الحياه بطريقه مختلفه عني. فاليوم فعليا لازم احنا كلنا نسال حالنا، هل فعلا احنا بنحترم الاختلاف ولا بنحترم فقط الاشخاص اللي عم بيشبهونا؟ ليه الاختلاف دايما بخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عن جد اليوم جعبالي هيك يعني هيك الإجابات على سؤال الحلقة لليوم فعليا. خلينا كلنا نسأل بعض مستمعينا الكرام، هل إحنا عن جد نحترم الشخص اللي بيختلف معنا ولا بس نحترم الأشخاص اللي عم بيشبهونا؟

0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا أنغام،
0: يا
1: لكم
0: صباح
1: جميع مستمعي
0: النور،
1: راديو حياة.
0: أهلا أهلا.
1: بإذن الله، الله يسعد صباحك. بداية اسمحوا لنا عبر منبركم الكريم أن نترحم على أرواح الشهداء جميعا الأكرم مننا، ونترحم على روح طالب الطب اللي استشهد امبارح بحجة، وننتبه قديش احنا قاعدين بتضيق علينا من كل النواحي، وربنا ينتقم من اليهود وأعوانهم. بس هذا اللي مسكين.
0: آمين آمين يا رب آمين.
1: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك.
1: بداية نشوفي الناس اللي هياتي عهواهي من الآخر، مش ولا حدا بتحب يتقبل الرأي الآخر.
0: أيوة.
1: يعني سواء من ما أيام ما كنا بالروضة لحد ما خلصنا للحياة الاجتماعية اللي إحنا فيها، يعني بسمعوا رأيك أوكي، بس بالآخر يعني كلام بالهوى. يعني إحنا أساسا ما بنعطي مجال ولا بنعطي فرصة للشخص إنه يعبر عن رأيه بكل حرية. بالأول وبالآخر تعالي نيجي نحكي إنه على سبيل المثال الولد الصغير لما بتبلش تربي ممكن الشغلة اللي بده يعملها صح، بس عشان إحنا معتقداتنا والشغلات اللي تربينا عليها والمبادئ نعرف إنها غلط، خلص. فصعب صعب صعب التقبل، إنه نتقبل آراء الناس بحسها صعبة كثير.
0: صعب
1: ممكن
0: إن إحنا نتقبل.
1: فعليا لانه احنا تعودنا على هيك. يعني صباح الخير لعبد الرحمن الخروف، يعني مثلا بكون بنقاش مع اي حدا انا مقتنع ان انا صح وهو مقتنع انه هو صح، وتفضلي لا انا بتنازل ولا هو بتنازل. واغلب الشعب الفلسطيني هيك، عشان احنا نكون متفقين ومتفاهمين على هاي النقطه. يعني بلاش يجي حدا يقول لك لا انا بسمع وبستوعب وبتقبل الناس كلها. طب اذا انت هيك بتحكي وهذاك هيك بتحكي، طب احنا فعليا الناس اللي قاعدين بنواجهها بشكل يومي، هذول من وين اجوا؟ هذول الفضائيين اللي بياكلوا اللي بنقاتل معاهم على اتفه الاسباب. وانا بوجه تحياتي لحبيبنا ابو علي المسيم اللي قال انه الاختلاف بوجهات النظر. لا يا عم، ما اغلب المشاكل بتصير عشان اختلاف وجهات النظر. يعني فعليا احنا بحاجه للوعي والادراك من الصغر، من احنا اولاد صغار، انه تعالي تقبل. لما المعلمه طالق الولد بيحكي لها على سبيل المثال انه خالته مثلا ليه ما بتكتبي بلون احمر، يعني سؤال عادي منطق راي الولد بجوز بيحب يشوف مثلا كتابه باللون الاحمر، انت اسكت اقعد. لا بس الكتابه باللون الاسود. طب ليش الاسود مثلا؟ يعني هي خديها على هذا، من هون بتبلش، من الصغر بتبلش. فكل واحد بده يقنع الثاني انه هو الصح،
0: انه هو الصح بالضبط،
1: بس هو الصح. يعني انا صح وانغام صح وهو صح وكلنا صح وبنسلك لبعض. اما انه نكون متفقين لا لا، صعبة. لو اننا متفقين احنا زمان صرنا باحسن حال. زمان
0: ممكن صح.
1: الله يبدل الحال باحسن ويسعد صباحك، وبدنا نصبح حبيبنا عبد الله هيلان وكل الاحبه يعني والاصحاب.
0: الله يسعد صباحكم.
1: راديو حياة.
0: الله يسعد صباحكم. يا هلا اهلا وسهلا على 2379143. اكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صفاء، يا صباح الخيرات والمسرات، صباح السعادة وصباح الخير للكل بالداخل والخارج والمغتربين. طمنونا عنكم. صباح الخير أكيد طبعا ليوسف. بس بتذكر كان يقول يوسف إنه هالفترة رح يكون صعب شوي يتواجد معنا على توصيل الأولاد ويعني هالقصص. صباح الخيرات، يعطيك ألف عافية. أريج بتقول هي بتحس إنه عدم الثقة بالنفس هو السبب عدم تقبل الاختلاف. فارس بيقول لي صباح الخير للجميع، لو تعلمنا نتقبل الاختلاف، يعني احنا مختلفين مع بعض، كان اختلفت كتير من العلاقات الموجودة فينا للأجمل. بهية، صباح الفل والياسمين، وصباح الخير لأحلى الحلوين وأحلى صبايا. كانت النصيحة بجمل، صارت النصيحة بفضيحة، ما حدا بتقبل. واسكندراني، صباح الورد يا اسكندر. ويوسف لسه بسيرتك والله يا يوسف، أسعد الله صباحكم، اشتقنا لكم إحنا بالأكتر. تمارا بتقول يعني خلقنا مختلفين، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين لنتعرف ونتكامل عشان نعمر الأرض. سائد خويري، صباح الخير والمحبة للجميع. كمان بدنا نقول، بتخيل نكنيم جاكي بيقول للأسف أو بتقول يعني إحنا تربينا إنه الاختلاف رفض، ما كان عندنا هالمرونة إنه نتفهم الاختلاف. مجرد اختلاف الرأي مع الرأي الأهل كان ممنوع، فاللي تربى على هالشي صعب يتقبل الاختلاف، مع العلم إنه أو يعني مع العلم إنه هي جدا مرنة، والاختلاف بالرأي بالنسبة لإلها لا يفسد للود قضية. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياتها على الفيسبوك. هل فعلا إحنا بنحترم الاختلاف ولا فقط بنحترم الأشخاص اللي بيشبهونا؟ ومين قال إنه إحنا لازم نكون يعني كلنا عنا نفس الرأي، خلينا أقول، أو مين قال إنه إحنا لازم نكون نسخة عن بعض عشان نحترم بعض؟ ليش الاختلاف بيننا دايما بخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا فعليا لليوم مستمعينا الكرام: ليش الاختلاف بيننا دايما بخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض؟ ليش إحنا، أو مين قال إن صح التعبير إنه إحنا لازم نكون عم نشبه بعض عشان نحترم بعض؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة، وكمان على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو ناصر بيقول سمعنا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النجاح الحقيقي ببلش من نقطة واحدة، إنك بالبداية تعتي مع الكل وتعرف مع مين تحط يعني بثقتك، ومين ما تاخد كلامه بعين الاعتبار. أقرب الناس هم أول سم بطريقك، لأنه نجاحك بيكشف يعني النقص اللي عندهم. إياك تساوم على ثقتك، اللي ما بيقويك اكسره ورا ظهرك وكمل. طيب، صباح الخير لتوتو نابلس، صباحكم راحة البال والفرج القريب. أبو علي، الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل، لأنه أغلبية من الحمقى رح تتحكم في مصيرك. 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني خلينا نشوف من وين بتبلش حدود الاختلاف، متى يتحول برأيكم الاختلاف لرفض، لتنمر، لحرب؟ هل وسائل التواصل الاجتماعي مثلا زادت من حدة الخلافات بين الناس؟ هل تربيتنا وثقافتنا علمتنا كيف احنا نختلف مع بعض بطريقة صحية ولا لا؟ تمارا بتقول انه الانسان بطبعه مزاجي، فاشخاص بتقبلوا الاختلاف وفي اشخاص ما بتقبلوا، فكل واحد بتقبل الاختلاف عنده وعي وادراك وفاهم الحياة صح، بينما الذي لا يتقبل عنده نقص، عنده مرض، وصعب حدا يقنعه بالتغيير او بتغيير عقليته ووعيه. فالاختلاف حلو لنقدر احنا كلنا نعيش. صباح الخير يا تمارا، اهلا وسهلا.

0: طيب ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والياسمين والكل عليك.
0: يا صباح الفل. صباح الورد. اهلا وسهلا.
1: على حازم صبح.
0: الله يسعد صباحك يا عبد الله، كيف حالك؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين، انتم بخير؟
0: فضل من الله الحمد لله.
1: واحنا مثلنا مثلكم، فضل من الله، نشكر الله ونحمده
0: دائما وابدا.
1: شو موضوع حلقتكم
0: اليوم عبد الله؟ يعني موضوعنا بيقول ليش الاختلاف بيننا دائما بيخلينا نرفض بعض بدل ما نتقبل بعض؟
1: نرفض بعض؟ لا هذا مش مبدا، يعني بالعكس. شوف، في شيء اسمه محبة. والمحبة من الله، يعني عادي. مش شرط الاختلاف. يعني كمثال، أنا بكره حاجة، بكرهه مش لاختلافه، بكرهه لأنه أنا بالنسبة لي من الله ما حبيته، وفي شيء في ما عجبني عادي. أما إنه الاختلاف، مثلا اختلاف ديانة أو اختلاف تعليمي او اختلاف او اي اختلاف عملي بالحياه، لا ما هو بمبدا. يعني سامحيني بهالكلمه انغام، انت قصدك عن السؤال كامل انه عامل النظافه بيفرق عن شفارتك؟
0: لا يعني مثلا يعني بالاراء، بالوظائف، بتربيتنا، بلبسنا، بحياتنا. مش احنا دائما بنحكي احترام الراي والراي الاخر، والاختلاف بالراي لا يفسد للود قضيه؟
1: هذه معك حق فيها، يعني احنا ما بنحترم بعض في هذا يعني ولا نتفه. بالعكس، بيجي مثلا فلان بده يجيب لي رايه علي، بستقبلوش ابدا. اذا ما استقبلتوش بيعجبوش وبصير يكرهني بسبب اني انا ما استقبلتش رايه. فهذا لا، وجهه نظر خاصه صحيحه 100%، انه ليش مش عارف شو السبب. ممكن احنا ربينا ببلد شويه هيك مخنوقه، مخنوقه، فيش فيها حريه الراي ابدا. ممكن يعني هذا الاشي
0: ممكن.
1: سؤالكم فيش له تعبير معين، على فكرة صعب الجواب عليه.
0: صعب الإجابة على سؤالنا.
1: إحنا شعب مكبوت.
0: أيوة.
1: إحنا والشعوب العربية بشكل عام ما لناش رأي. يعني هلا أطلع أحكي رأي سياسي مثلاً بنحكي، أطلع أحكي رأي إشي تاني غير السياسي برضه بنحكي. بصير علي مشاكل. هذا هو السبب ممكن. وبس بدنا نصبح على جميع المستمعين راضي حياة، وعلى يوسف بالغربة.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: بحكي له خليك بالغربة، هي احسن لك، في عندكم صلاة وبنزين وعندكم اموركم تمام. وبس
0: الله يهدي بال الجميع يا عبد الله.
1: يا رب يعطيكم الف
0: اهلا بقى. اهلا اهلا وسهلا. 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب نقول صباح الخير لنجاة، بتقول الاختلاف مش تجاوز ولا قلة احترام، احيانا باب للفهم وليس سبب للخصام. احيانا بنخسر ناس مش لانهم هم مش كويسين ولا لانه احنا غلط، لكن لانه كل واحد فينا كان شايف الحقيقه من زاويه مختلفه. لكن الحقيقه مش كل اختلاف معناه انه حدا غلط والتاني صح. احنا بنختلف في التربيه، بالعلاقات، بالقرارات، والمشكله انه كل طرف مقتنع انه بيدافع عن الصح. تعودنا ان نفهم الاختلاف كصراع مش كنوع في او يعني كنوع من الفهم او احنا متفهمين. فاول ما نختلف منبلش نفتش عن الطرف الغلطان مش عن زاويه جديده للحقيقه. والأسوأ من هذا كله لما تشوف الاختلاف كتجاوز مرفوض، وانه اللي بيعارضك يعني بيقلل من احترامك، مع انه الاختلاف سنه كونيه. الاختلاف مش معناه انه حدا عبقري والتاني جاهل، ولا انه واحد صح والتاني خطا احيانا يعني، بس كل واحد شايف جزء من الصوره. وبتقولنا كمان انه النجاح مش انه انت تنتصر لرايك، بل انه يكون عندك سعه لتسمع راي غيرك. وصباح الورد عن الإيطالي قصدك، ولا يهمك. يا أبو علي في جاكي بيقول لك إنه إحنا، أو بتقول لك إحنا مو مجتمع جاهل، حتى لو كان الجهل موجود، بس التعميم بكل شيء مرفوض. هي إنسانة بتحب شعبها الفلسطيني، ومو حلو نحكي عن شعبنا إنه جاهل، بس هو ما حكى إنه إحنا شعب جاهل. يعني هو حكى الديمقراطية ما بتكون صالحة لمجتمع جاهل، لأن الأغلبية من الحمقى ستتحكم في مصيرك. مين قال إنه إحنا مجتمع جاهل؟ وليه يعني فرضنا انه بيحكي عن مجتمعنا، بلكي بيحكي عن مجتمعات اخرى. ابو غالب بيقول المثل بيقول راي صواب بيحتمل الخطا، وراي غيري خطا بيحتمل الصواب. بلخص الموضوع، الاختلاف بصير مشكله بس لما نحوله لهجوم شخصي او اثبات مين الاقوى. القاعده الذهبيه لو كلنا يعني نفكر بنفس الشيء ونكون نسخه مكرره، هاي مش حياه. ودائما اسمع أكتر عشان تفهم، مش عشان ترد، اسمع أكتر عشان تفهم. عبادة، أحيانا منشوف الاختلاف تهديد مش فرصة نتعلم من بعض، ومننسى إنه الناس مش لازم تكون نسخة عن بعض، لأنه إحنا نحترمها ونتقبلها. الاختلاف طبيعي، والاحترام هو اللي بيخلي العلاقات بشكل عام أقوى. صباح الورد والفل والياسمين للحج أبو عمار علاوي، وصباح الخير لجميع الحبايب. إن شاء الله يا رب يعني كل صباحك يكون مليان هدات بال. الله يسعد هالصباح. 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

سؤال حلقتنا إذن مستمعينا الكرام، هل فعلا إحنا بنحترم الاختلاف ولا بنحترم فقط الأشخاص اللي بيشبهونا؟ وبرأيكم وين بتبلش حدود الاختلاف؟ متى بتحول الاختلاف لرفض وتنمر؟ هل وسائل التواصل الاجتماعي برأيكم زادت من حدية الاختلاف بين الناس؟ وهل تربيتنا وثقافتنا علمتنا كيف نختلف بس بطريقة صحية؟ الأهم، هل ممكن نتعلم يكون في بينا وبين الطرف الآخر اختلاف وجهات نظر مختلفة بدون ما نخسر بعض على 2379143 ولا في الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟ صباح ماهر، يسعد صباحكم يا أحلى فريق صباح الورد. وعلي، أنا وضحت كمان أنه الحكي ما كان معمم على المجتمع الفلسطيني أصلا، ليش ناخده علينا يعني؟ 2379143 ولا في الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مرة تانية أبو علي بيقول هو حكى عن المجتمعات العربية بشكل عام ولم يخص، وإذا كنا واضحين لا يوجد وعي كافي. صباح الخير.

طيب بدنا نقول تمارا بتقول أنغام في أشخاص ما بيعترفوا بأخطائهم ولا بتنازلوا، وإذا أي شخص ناقشهم بوجهة نظر هو شايفها بالنسبة لإله تهديد أو إنقاص لقيمته أو أي شيء هو بيحلله لصالحه، المهم يطلع الطرف الثاني غلطان بعقليته الغير متزنة. هون بتعرفي إنه هذا الشخص لا يعترف بالاختلاف فقط مع أناس هو بيختارهم، رغم إنه الناس اللي بيعاملهم كلهم يعني على بعض غلط، فقط رجعت الشغلة لمحبة الشخص أو كرهه. هي عم بتقولنا إنه هي توقعت إنه الحكي بخصنا إحنا، بما إنه الموضوع عم نتناقش فيه بشي عايشينه، ما بالها إنه إحنا عم نحكي عن المجتمع العربي بشكل عام. لا، إحنا عم نتناقش بشكل عام، يعني سواء عنا هون بفلسطين أو ببقية الشعوب. عزيزتي صباح الخير. سؤال إذن حلقتنا لليوم، هل إحنا فعلاً بنحترم الاختلاف ولا بنحترم فقط الأشخاص اللي بيشبهونا؟ هل ممكن نتعلم نختلف بدون ما نخسر بعض؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

على 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل مستمعينا الكرام انه احنا لازم نكون عم نحمل نفس الرأي عشان نحترم بعض؟ وشو برأيكم يعني بموضوع الحلقة، هل ممكن نتعلم نختلف بدون ما نخسر بعض؟ هل فعلا احنا بنحترم الاشخاص اللي بيشبهونا فقط، ما بنحترم الشخص اللي بيختلف معنا؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لتمارا. تمارا بتقول الاختلاف بالرأي وبكل شيء جميل جدا، يعني احنا خلقنا مختلفين عشان نتعارف، عشان يعني نتشارك بهالحياة، عشان نبني نعمر بهاي الأرض، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. صباح الخير تمارا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب مستمعينا الكرام، بس خلينا ننتقل للخبر العاجل. المصادر العبرية الأولية تتحدث عن أنباء عن عملية طعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة عورتة جنوب شرق نابلس. لأن مستمعينا أنباء أولية عن عملية طعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة عورتة جنوب شرق نابلس. القناة 12 الإسرائيلية عم تتحدث عن إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن شمال الضفة الغربية في عورتة. نتحدث عن انسحاب المنفذ، نتحدث عن إصابة خطيرة لهذا المستوطن مستمعينا الكرام. إذن هي إصابة خطيرة، والإعلام العبري يتحدث كالتالي: مثلا تعرض مستوطن لطعن عدة مرات، كما يتحدث الإعلام العبري. إذن الإعلام العبري يتحدث عن ورود بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة قرية أوسرين، الآن يتحدثون عن أوسرين بالضفة. هذه التفاصيل قيد الفحص. الجيش الإسرائيلي توجه إلى الموقع. الإعلام العبري يتحدث عن إصابة خطيرة. إذن القناة 14 العبرية أيضا تتحدث عن أن الاحتلال يتحدث عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن وانسحاب المنفذ أيضا مستمعينا الكرام. القناة 15 الإسرائيلية تتحدث عن إصابة إسرائيلي إذن بجروح خطيرة في عملية طعن بشمال الضفة الغربية، ومرة أخرى نتحدث عن انسحاب المنفذ من المكان. إذن هذه كانت الأخبار أو الخبر العاجل الذي يتم تداوله الآن على المنصات العبرية. مثلا على سبيل المثال، منظمة طبية إسرائيلية في الضفة الغربية تتحدث عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة بعدما تعرض لعدة طعنات قبل أن تنكسر السكين في جسده، ونتحدث عن يعني انسحاب المنفذ من المكان. القناة 13 تتحدث عن أن قوات كبيرة تلاحق منفذ عملية الطعن. القناة 13 تتحدث أن عملية الطعن كانت في قرية أوسرين قرب مدينة نابلس. إذن مرة أخرى أنباء عن عملية طعن وإصابة خطيرة لمستوطن شرق مدينة نابلس.

لدى الشرطة الإسرائيلية إصابة شخص طعنا في مزرعة قرب قرية أسرين بقضاء نابلس، والجيش الإسرائيلي هرع إلى المكان. إذن الجيش الإسرائيلي يرسل جنودا إلى منطقة أسرين قرب نابلس بعد بلاغ عن محاولة لتنفيذ عملية طعن. مستمعينا الكرام،

معامر أبو غداب، يسعد صباحكم. وين تعليقك يا عبادة؟ الله يسعد صباحكم جميعا، صباح الورد. إذا مستمعينا الكرام، الاسم الفلسطيني يعني مكان عملية الطعن هو جبل قماس بين بيتا وأسرين. إذا وسائل أو قبل الوسائل، الإعلام العبري، مراسل القناة 12 العبرية يتحدث بتفاصيل أن منفذ الهجوم، كما يعني يسميها الاحتلال، سأل المستوطن قبل طعنه فيما إذا كان يحمل سلاحا، وحين نفى ذلك وجه له عدة طعنات، كما تحدث المراسل القناة 12 العبرية. حالة المصاب هو أو المستوطن يعني ما بين متوسطة إلى خطيرة. إذن الشرطة الإسرائيلية إصابة شخص طعنا في مزرعة جبل قماس بين قرب قرية أسرين بقضاء نابلس، وقوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المكان. إذن القناة 12 العبرية، وصل منفذ الهجوم بالسيارة، هي بؤرة استيطانية معوز يهودا فعليا، وهي جبل قماس، وتحدث إلى أحد المستوطنين الذي اقترب منه ثم قام بطعنه وانسحب من المكان. يعني غالبا الإصابة كما تتحدث الوسائل الإعلام العبرية هي خطيرة. إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت يعني آخر التطورات. عبادة بيقول ماله مال هذا الحكي، بده يخطب. يا ريتو ألف مبارك يا عبادة، يلا إن شاء الله. هو بعد اسكندر شكله بده يفلت الحبل. صباح الخير، الله يفرحنا فيكم جميعا.

طيب إذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بدأ بمطاردة المنفذ. بعض الوسائل تشير إلى أن الجيش قام بفرض حصار على القرى الفلسطينية التي وقعت عملية الطعن في محيطها. بحسب التقارير الواردة فإن عملية الطعن إذن وقعت في منطقة قرية أوسرين وهي ضمن نطاق لواء السامرة، و نتحدث عن طعن مستوطن. الإصابة وصفت بأنها خطيرة، وكما فرض أيضا الجيش الإسرائيلي طوق على القرى الواقعة في المنطقة. إذن عملية طعن مرة أخرى مستمعينا الكرام في قرب قرية أوسرين، إذن فرض حصار وطوق أمني كامل بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على القرى المجاورة لقرية أوسرين بمحافظة نابلس، إطلاق عملية مطاردة واسعة للبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.

إذن الجيش الإسرائيلي أو القناة 12 الإسرائيلية تحدثت أنه تم نقل المستوطن الذي أصيب بعدة طعنات كما يتحدث الإعلام العبري بمروحية إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة عدة طعنات قرب نابلس. النجمة داود الحمراء تشير بحسب التحديثات إلى أن هذا المستوطن يبلغ من العمر 20 عاما ويتلقى العلاج الطبي. إذن مستمعينا الكرام، إذن جيش الاحتلال يقوم بحسب وسائل الإعلام بفرض طوق أمني على قرى شرق مدينة نابلس، فرض طوق أمني على قرى شرق مدينة نابلس.

طيب مستمعينا الكرام، احنا هيك مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا في حال جد جديد ونوافيكم باخر التطورات على راس الساعه، خلينا نروح للفاصل الاول، وبعد الفاصل نرجع ومنكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا اذا. المصادر العبريه بس يعني قبل ما نطلع للفاصل، الاحتلال الإسرائيلي استدعى طائرة مروحية لنقل المستوطن بعملية الطعن قرب نابلس. الجيش الإسرائيلي يقوم بفرض طوق أمني على محيط قرى شرق نابلس، من ضمنها محيط قرية وبلدة أسرين، ووصول قوات كبيرة إلى منطقة عملية الطعن، من بينها وحدة 636، وحدة الاستطلاع التابعة أيضا للواء نحل عوز، وتنفيذ عملية تمشيط بحث عن المكان. دفدفان أيضا مستمعينا الكرام موجودة في الموقع فيما يتعلق ب يعني أحوال الطرق ويعني الحواجز. لغاية الآن يعني لا يوجد تحديث مستمعينا الكرام، فعليا لا يوجد الآن أي تحديث على أحوال الطرق والحواجز، فهي سالكة لغاية الآن. خلينا هلأ نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

بمتابعاتنا. إذا إغلاق بوابة قرية تيتما من جهة زعترة، بوابة قبلان من جهة الساوية، إغلاق بوابة عقرب الغربية، إغلاق بوابة زعترة المؤدية إلى بلدة حوارة، وانتشار للمستوطنين على الشارع الواصل بين زعترة ومدخل عقرب. مستمعينا الكرام، القناة 13 الإسرائيلية منفذ عملية الطعن قرب نابلس انسحب من الموقع بالمركبة التي وصل بها. إذن القناة 13 العبرية منفذ عملية الطعن قرب مدينة نابلس انسحب من الموقع بالمركبة التي وصل بها، وانتشار مكثف وتحركات لقوات الاحتلال بعد عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة قرب قرية أسرين جنوب محافظة نابلس، وإغلاق للقرى الشرقية المحيطة والقريبة يعني من أسرين. بوابة قرية يطمة من جهة زعترة مغلق، بوابة قبلان من جهة الساوية مغلق، بوابة عقرب الغربية مغلق، وبوابة زعترة المؤدية إلى بلدة حوارة أيضا مغلق، وانتشار للمستوطنين على الشارع الواصل بين زعترة ومدخل عقرب أيضا. مستمعينا الكرام.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم اكيد بمشوارنا صباح يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وطبعا عم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي اس. طبعا راح نوافيكم باخر التطورات فيما يتعلق ب الإعلام العبري وماذا يتحدث عن عملية الطعن والانتشار المكثف لقوات الاحتلال ب يعني قرب قرى المحيطة بجنوب نابلس ومن ضمنها قرية أوسرين. وإذا جيش الاحتلال يتحدث أنه بدأ البحث عن الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في منطقة بلدة أوسرين جنوب نابلس. مرة أخرى نتحدث عن قيام الجيش الإسرائيلي بفرض طوق أمني على القرى المحيطة في المنطقة.

0: راح نتعرف كمان على الفائز في هاي المسابقة وكل هاي التفاصيل مع مدير عام يوسيماس الدكتور بنان خليفة. صباح الخير.
1: يا هلا، صباحك ورد.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحتي؟
1: تمام الحمد لله، تسلمي.
0: أهلا وسهلا فيكي. اليوم نحكي إحنا عن مسابقة الحسابات الذهنية الوطنية العاشرة، وبدنا نتعرف بالبداية على برنامج يوسيماس، نحكي أكثر عن هاي المسابقة وشو الهدف منها وشوية معلومات عن الفائز كمان. تفضلي.
1: نعم، هلا لما نحكي عن برنامج يوسيماس نحكي عن تنمية وتطوير المهارات العقلية الموجودة داخل الطفل، يعني بنستغل هاي الفترة فقط من عمر 4 سنين ل13 سنة. الهدف الرئيسي من البرنامج اني انا اخلي احفز دماغ الطفل على انه هو يصير يتخيل الاشياء، يصير في عنده بعد اكثر ويتدرب على مهارات معينة. مهارات مثل مهارة التركيز اللي هي اكثر مهارة بتصعبوها الاهل كونها انها هي كبيرة في جيل الاطفال اليوم. مهارة الثقة في النفس، لأنه الطفل لما يصير واثق في نفسه، وهذا اللي إحنا بخلينا نعمل المسابقات سنويا على مستوى فلسطين كلها، لأنه كمية إدراك الطفل أو استفادته من خلينا نقول من ثقته في نفسه في المسابقة بتصير عالية وبتساعد أهله كبير في شخصيته. بلس إنه قديش هي إلها فوائد تانية عامة.
0: طب نعم. طب دكتور بنان، نحكي شوي عن المسابقة، المعايير، كيف بنختار، كيف الوقت مثلا عامل مهم، قديش الطالب مثلا لازم يحل مسائل، يعني هيك حطينا بهاي الأجواء.
1: نعم، هلا احنا جميع الطلاب طول السنة مسموح لكل الطلاب مشاكل عقلية في داخل دماغه، هو مسموح لأي طالب الانضمام لإلنا، تمام، بغض النظر عن مستويات، يعني حتى الطالب الضعيف ممكن يصير متوسط. المتوسط بينتقل إلى مرحلة الجيد، الجيد بصير جيد جدا، الجيد جدا بصير ممتاز، الممتاز بصير جينيوس. فالفكرة الأساسية هو مسموح لجميع الطلاب، مو بس المبدعين أو المتميزين للانضمام بالمسابقة.
0: من 4 سنين ل13 سنة.
1: نعم. بعدها بصير مطلوب من الطالب إنك أنت بتدرب كل أسبوع لمدة لقاء واحد، وبعدين مطلوب منه هو يتدرب كل يوم لوحده عشان يتحمل مسؤولية. نحن بدنا نخلي الطفل هذا يدرك انه ما يكون كل العبء على اهله. بيوصل الطالب للصف السادس والسابع وماما عم بتدرسه كل يوم ساعتين وثلاثة، واذا ماما عندها اكثر من طالب فيها مشكلة كبيرة. هذا الهدف الرئيسي منها. هلأ بعدين بننتقل لمرحلة تانية، انه بتيجي وقت المسابقة الوطنية اللي بيتم الاعلان عنها، بصير مطلوب منه انه ينتقل بدل ما كان ينعير له فقط 8 دقائق على 30 او 40 مسألة حسابية يوميا، بصير مطلوب منه انه يبذل مجهود اكثر ويحاول قدر الامكان يحل اكبر عدد ممكن من المسائل الحسابية. بنعطيه 200 مسألة وبنعير له 8 دقائق. هلأ بتختلف من طبيعة طفل لطفل ومن قرار طفل لطفل، يعني في اطفال بينضموا للمسابقة مجرد انه بده يكسب ثقة او بده يخوض تجربة وهو عارف نفسه انه ما حقدر انا اكمل المتين مسألة حسابية. ولكن في تحدي تاني لفئة معينة من الطلاب، انه لا، هم بتدربوا كتير علشان كمان يمثلوا فلسطين فيما بعد يطلعوا عالميا، وبصير يتدرب ويحاول يخلص 200 مسألة حسابية في 8 دقائق.
0: جميل، جميل جدا. يعني بنحكي احنا عن 200 مسألة حسابية الطالب بده يحلها بثمان دقائق.
1: نعم صحيح.
0: والميتين مسألة هدول، يعني خلينا نحكي هيك بالاختلافات فيها، صعوبتها مثلا، كيف الطالب ممكن يحلها ويحسبها مثلا.
1: شوفي، هو اللي احنا بتختلف الفئات عن بعض. ايش يعني الطالب اللي بيدخل عمره 4 سنين او 5 سنين هذا بنضم لليفل كيجي، تمام. في عنا ليفل تاني بيبدأ من بيسك، بعدين مثلا إليمنتري A، إليمنتري B، الى ما يوصل لأدفانس. فإحنا عنا 10 ليفل في المسابقة. ما بيروح الطالب اللي عمره 4 سنين هو يتسابق على نفس المسائل اللي الطالب اللي واصل فيها ليفل 10. لا، بتلاقي الطالب اللي عمره 4 أو 5 سنين يا دوب 3 أرقام بسيطات سهلين، ولكن 200 مسألة حسابية هو بحد أقصى ممكن يحل فيهم 40 ل 50 ل 80 مسألة حسابية. ولكن اللي عمره ما فوق 7 سنين خلينا نقول، هو عنده قدرات عالية كونه العمر بيختلف معه والمهارات موجودة، بيقدر يحل فعلا إذا تدرب منيح بطريقة مكثفة وكان هو بده يدخل هذا التحدي، بيقدر يحل 200 مسألة حسابية زي ما زيد سلام من بيت لحم حل فعلا 200 مسألة حسابية في 8 دقائق بدون أخطاء.
0: بثمان دقائق ما شاء الله عليه من غير أخطاء. طيب يعني لو حكينا مثلا قديش بياخد وقت بالتدريب، هل في شروط معينة لانضمام الطالب مثلا دكتور بنان للبرنامج ولا كيف؟
1: ما في أي شرط زي ما حكينا للدخول في البرنامج بغض النظر عن المستوى الأكاديمي للطالب أو مستوى الذكاء، ولكن هي خلينا نقول الاستمرارية وإرادة الأهل. إيش يعني؟ يعني ما بزبط طالب يجي يسجل في البرنامج ويقول لي أنا بعد أسبوعين أو بعد شهر أنا ما تحسنت. هي بتيجي القصة تراكمية. إحنا نظامنا عالمي مثل الجامعة، ولكن جامعة للأطفال الصغار، بسجل الفصل الأول في عنده تقييم للمهارات اللي هو أخذها. يعني هل أنت صار عندك انضباط بالوقت؟ هل أنت صار عندك تركيز أعلى؟ هل عندك جهد أقل ونتائج أفضل؟ إحنا شعارنا الرئيسي هو جهد أقل ونتائج أفضل. يعني الهدف الرئيسي من يوسي ماس أو عمل المسابقات الوطنية والعالمية أني أخفف العبء عن الطالب، أني أنا أخليه يكون في أنشطة أكثر، هوايات أكثر، وما تندفن حياته كلياتها ضمن المنهج الدراسي أنه بس ينام يروح يصحى الصبح يروح على المدرسة يرجع من المدرسة يأكل يرجع يدرس ويرجع ينام. إحنا لا، عندنا رؤية مستقبلية لهذول الأطفال، وحتى لما هذا الطفل يخلص التن ليفلز هو بصير مساعد لإلنا إلى حين إنه يوصل
0: طيب فصل الاتصال مع دكتور بنان خليفة. إذن مستمعينا الكرام، هي إجمالا كان هذا هو الفكرة من هذا اللقاء. إحنا عم نحكي عن مسابقة الحسابات الذهنية الوطنية العاشرة مع مدير عام يوسي ماس الدكتور بنان خليفة. إحنا بنحكي عن فيما يتعلق بموضوع الرياضيات وكيف قدرة الطلاب أيضا مستمعينا الكرام يعني على حل هاي المسائل أو اختلاف يعني صعوبتها ومثلا سهولتها. طبعا إحنا بنحكي عن ما شاء الله على قدرة طلابنا والطلب الفلسطينيين قديش عندهم قدرة على التميز والقدرة على المنافسة في مختلف المجالات، وهي المرة كانت بمسابقة برنامج الحسابات الذهنية الوطنية العاشرة. مستمعينا الكرام، أكيد إحنا نتمنى التوفيق لكل الجميع وكل حدا بيشارك، وإحنا بنحكي عن 200 مسألة فقط في دقائق، يعني ما شاء الله يعني 200 مسألة حلها ب 8 دقائق فقط. مستمعينا الكرام،

ولأولى فقرات البرنامج وضمن برنامجنا الصباحي يوم بيوم، اليوم رح نحكي عن مسابقة الحسابات الذهنية الوطنية العاشرة. رح نتعرف أكثر على هاي المسابقة، فكرتها

طب كمان بس للي ما بيعرف نمط المسابقات، خلينا نقول إنه هاي المسابقة ما بتركز على الأرقام والحساب فقط، بتهدف لتطوير مجموعة واسعة من المهارات عند الأطفال، يعني كيف الطفل يكون عنده قدرة على التركيز، السرعة، الاستيعاب، الثقة بالنفس، لجانب القدرة على التعامل عفوا مع الضغط ولما يكون في تشتت بحياته. إذن مستمعينا الكرام، إحنا طبعاً مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم وبفقرات البرنامج، في المتابعة للخبر العاجل اللي ذكرناه في الساعة الأولى. الآن مثلاً بعض التحديثات، طائرة مروحية إسرائيلية تحلق في سماء أوسرين بعد عملية الطعن، وقوات الاحتلال مرة أخرى قامت بإغلاق بوابات البلدات والقرى جنوب نابلس في أعقاب عملية الطعن، ونتحدث عن انتشار المستوطنين على الشارع الواصل بين زعتر ومدخل عقربة أيضا. إذن جنوب نابلس البوابات يعني مغلق مرة ثانية، قرية يتمى البوابة مغلقة من جهة زعتر، بوابة قبلان مغلقة من جهة الساوية، بوابة عقربة الغربية مغلق، بوابة زعتر المؤدية لبلدة حوارة مغلق، وانتشار للمستوطنين على الشارع الواصل بين زعتر ومدخل عقربة أيضا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. اليوم رح يكون معنا الدكتور عبد الرحمن دقة، اخصائي الامراض الباطنيه والقلب في مستشفى الامل في محافظه جنين. اليوم رح نحكي عن جرثومه المعده، ايش هي، شو اسبابها، اعراضها، تعريفها، مثلا بعد التشخيص شو العلاج المناسب لإلها. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أحلى وسهلا فيك دكتورنا. اليوم يعني إحنا عم نحكي عن جرثومة المعدة دكتور، إيش هي، شو أعراضها، شو أسبابها، مين أكثر عرضة للإصابة فيها؟ تفضل.
1: بداية جرثومة المعدة صارت يمكن مشهورة عند ناس كثير من اللي بسمعونا، يعني الناس صارت تعرف عندي وجع بالبطن معناته احتمال عندك جرثومة معدة.
0: صح.
1: وخلينا نوضح طبيا موضوع كلمة جرثومة المعدة، تعني من تعني بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري، اللي هي البكتيريا اللي موجودة في بطانة المعدة. بالعادة بتسبب التهاب مزمن في بطانة المعدة عند الأشخاص.
0: نعم.
1: وهي الجرثومة طبعا تختلف عن الفيروسات والبكتيريا والأميبا التانية اللي ممكن تسبب برضو أوجاع في البطن بطرق تانية. بس إحنا جرثومة المعدة معناته هاي البكتيريا اللي بالعادة بتعمل التهاب في بطانة المعدة. بتنقل بالعادة جرثومة المعدة من شخص لشخص عن طريق يا الفم أو خلال الأكل أو الماء الملوث أو المخالطة القريبة مع شخص مصاب.
0: أيوة.
1: خاصة في البيئات أو الناس اللي ما بيهتموا في النظافة كثير أو في عندهم مشكلة بموضوع الصرف الصحي أو الحمامات. هسا بدنا نميز بين شغلة إنه أنا عندي جرثومة معدة وما عندي أعراض، وأنا عندي جرثومة معدة ما أعراض. يعني بالعادة لو أجيب ناس عاديين ما بيشكوا من أوجاع في البطن ولا من معدتهم وعمل لهم فحص ممكن ألاقي الجرثومة عندهم موجودة. بس الفكرة هل بيلزم علاج ولا ما بيلزم علاج؟
0: أيوة.
1: فمش كل شخص عنده جرثومة معدة وما عنده أعراض معناته بيلزم أنه يعالج الأعراض الموجودة عنده.
0: طب نحكي عن الأعراض، يعني إيش الأعراض اللي بدها تكون مصاحبة لإله للشخص اللي بيعاني من جرثومة المعدة؟
1: تمام. فزي ما حكينا إذا ما عندك أعراض ما في داعي نفحصها، يعني لا أنا ولا أنت ولا حدا المستمعين. إلا ما عندهم شكوى من أعراض في وجع في رأس المعدة ما في داعي للفحص. مين الأشخاص اللي بيلزم أو نطلب منهم يفحص جرثومة المعدة؟
0: مين؟
1: الشخص اللي بيعاني من ألم متكرر في منطقة المعدة أو رأس البطن، أو بيكون عنده حرقة أو حموضة في المعدة أو زوفان في المعدة. هاي الأعراض إذا كانت مستمرة لفترة طويلة يعني أسابيع أو أشهر معناته بصير أفكر بإشي مزمن مثل التهاب في جدار المعدة اللي ممكن يكون سببه جرثومة المعدة. وبالعادة قبل ما نطلب هذا الفحص بتأكد من أعراض المريض ومن تشخيصه أنه ما يكون عنده سبب ثاني لأوجاع المعدة. يعني مثلا التهاب البنكرياس بيعمل أوجاع في رأس المعدة، التهاب في المرارة ممكن تيجي بأعراض أوجاع في رأس المعدة.
0: أيوة.
1: وكمان الأشخاص اللي عند الكبار في العمر وعندهم سكر وأمراض مزمنة ممكن يجي بأعراض لا سمح الله جلطة قلبية تيجي على شكل وجع في رأس المعدة. عشان هيك نكون متذكرين مش أي وجع في رأس المعدة معناته جرثومة معدة. أول إشي بتأكد من الأعراض الموجودة عندي، بخلي الطبيب يفحصني ويعيني ويتأكد إنه ما في أسباب تانية بتوضح هذا السبب، وبعدين بلجأ بطلب لي فحص يتأكد هل فعلا الجرثومة موجودة ولا لا.
0: طب دكتور يعني مثلا بعد الفحص ويعني ملاحظة الأعراض، خليني أقول أو بعد ملاحظة الأعراض عند المريض وأعراض يعني على ما يبدو أنه مش من أول عرض لازم مثلا يكون في زيارة أو مثلا أروح أفحص، شو بصير، شو بيعمل لازم المريض هلأ؟
1: تمام. هسا إذا الأعراض فعلا تكررت عند الشخص،
0: يعني متى مثلا أنا أجي أزور الطبيب، يعني بعد كم عرض أو شو العرض الملفت أكتر اللي لازم يكون في تدخل طبي؟
1: تمام.
0: يعني
1: تمام. هسا إذا صار وجع طبعا في منطقة البطن أو المعدة مفاجئ طبعا بجد فكنا بحلقة سابقة هذا إشي موضوع تاني ولازم أزور الطبيب أو عيادة الطوارئ عشان أتأكد شو السبب.
0: صح.
1: فترتها. بس إذا أنا عندي وجع متكرر بيروح وبيجي له علاقة في الأكل، له علاقة في حموضة المعدة، غثيان، أوجاع في رأس المعدة ومش مفصل، يعني رحت مثلا على مركز الطوارئ عملوا صورة تلفزيونية ما بين السبب، عملوا فحص دم عادي ما بين السبب وظل الوجع يروح ويجي، فساعتها بفكر موضوع الجرثومة. هسا إحنا كيف بنشخص هاي الجرثومة؟ طبعا في أكثر من طريقة للفحص. فحص، في فحص كان قديما وحاليا غير مستعمل، اللي هو فحص عن طريق الدم لفحص الجرثومة، لأنه ما بيبين إنه الجرثومة حاليا نشطة ولا لا. فهذا الفحص بتحكي إنه زي لغناء طبيا من الإجراءات اللي بنكون فيها تشخيص الجرثومة. فضل عندنا فحصين ممكن نشخص فيهم، يا فحص عن طريق البراز، عينة براز للشخص نفسه، فبيطلع نتيجة بعد تقريبا ربع ساعة بتبين هل في جرثومة ولا لا، أو فحص عن طريق التنفس. في جهاز معين بنحط عن طريق التنفس من هواء أو نفس الشخص، بنعرف إنه في جرثومة معدة ولا لا. هذول الفحصين ممتازات طبيا ودقيقات، وبعطي التشخيص الدقيق إذا فعلا في جرثومة ولا لا. في ناس تانيين وانت بتشخصوا مرات في الجرثومة، بعد ما يعملوا منظار للمعدة، لأنه الطبيب المنظار بالعادة إذا شاف فيه التهاب المعدة بياخذ عينة بالمختبر بتبين برضه إنه في جرثومة معدة. فعدة طرق لفحصهم، أسهلهم فحص البراز، فحص التنفس بالنسبة لعامة الناس.
0: أها طب يعني موضوع سهل مثلا خطير دكتور ولا كيف؟
1: ممتاز. هلا في هذا السؤال كثير مهم صراحة، يعني موضوع الخطير أو بسيط. بحكي لك زي ما أكدت على النقطة الأولانية، إنه مش أي شخص عنده الجرثومة بعالجه، ما بعالج أنا كل الناس، بعالج مين؟ الشخص اللي عنده أعراض التهاب معدي أو قرحة في المعدة بسبب الجرثومة، وتأكدت إن السبب فعلا من جرثومة المعدة الحلزونية، فبالتالي بعالج. أو شخص تاني عنده نزول في الدم وبرضه سببها قرحة أو التهاب في المعدة عاملة عدم امتصاص للحديد، فبالتالي برضه بعالج. وكمان أي شخص عمل منظار وتبين فيه تقرحات في المعدة أو جزء من الاثنى عشر وبرضه سببها جرثومة المعدة الحلزونية، أو أي شخص برضه صار عنده أعراض الجرثومة وكان عنده علامات مثلا بالنسبة لي مقلقة. شو هي العلامات المقلقة؟ إنه ممكن ينزل لا سمح الله دم، يراجع دم المريض، أو مادة زي القهوة، لون زي القهوة على سواد، أو يصير مع البراز تغير بلونه لسواد، فبشك إنه جرثومة المعدة عملت قرحة أو عملت التهاب في المعدة أدى إلى أعراض نزيف في الجهاز الهضمي. فبرضه هذول الناس بلزمني أعالجهم. عدم علاج الجرثومي اللي عامل التهاب أو عامل قرحة في المعدة لفترة طويلة وإهمالها للأسف ممكن يؤدي إلى سرطان الليمفاوي في المعدة. عشان نكون يعني محتاطين ومنتبهين، فأي شخص تشخص بجرثومة وعملت له أعراض فعلا قرحة أو التهاب وتعالج لها، لازم يرجع يتأكد من الطبيب، يعيد الفحص مرة ثانية، يتأكد أن الجرثومة فعلا راحت، ما يعتمد على كورس علاج واحد ويحكي خلص من أخذت لها دواء وبديش أرجع أتبعها. لا، لازم يتأكد أنه الجرثومة راحت وأعراضها راحت حتى نحكي أنه صار شفاء من التهاب جرثومة المعدة.
0: طب الأكل له علاقة بجرثومة المعدة؟ مثلا نزول الوزن له علاقة؟ هل في نمط غذائي معين ممكن نتبعه أو يتبعه المريض مثلا ولا كيف؟
1: شوف حسب الأعراض اللي عند الشخص، يعني إذا الشخص كان عنده أعراض حموضة في المعدة وسببها الجرثومة، فبالتالي بدي أخذ الاحتياطات والتعليمات اللي ما بتصير حموضة المعدة أو الارتجاع المريري. فهي يعني ما في أكل معين للجرثومة نفسها. مرات الناس بتداولوا وصفات مثلا شعبية، أو حتى للأسف بعض الناس بيستعملوا بنزين وسولر وشغلات غريبة صراحة مش موجودة طبيا، بالعكس بتسبب ضرر للإنسان وبتعمل زي تسمم. هذا الإشي صراحة غير موجود طبيا، يعني ولا معتمد ولا بنحكي فيه. العلاج حاليا المعتمد لجرثومة المعدة هو كورس دوائي 3 أو 4 أنواع أدوية بتتاخد بشكل متثامن مع بعض لمدة أسبوعين كاملات، وبعد الأسبوعين بنكمل على نوع واحد فيهم لمدة كمان أسبوعين، يعني هو العلاج لمدة شهر. وبعد هذا الشهر من كورس العلاج بتم إعادة فحص الجرثومة والتأكد أنها فعلا راحت. في سؤال تاني، إنه هذا الشخص اللي تعالج الجرثومة بس ظل يعمل الفحوصات بعدها والجرثومة رجعت، ورد أخذ كمان علاج والجرثومة رجعت، شو معناته هذا الحكي؟ معناته أنا لازم أتأكد إنه هذا الشخص اللي بضل عنده الجرثومة ما بتطيب، ما في عنده مشكلة مزمنة في المعدة أو بالإثنى عشر عملت له الالتهاب المزمن تبع جرثومة المعدة. يعني لازم يعمل منظار للمعدة عشان يتأكد ليش الجرثومة في المعدة ما بتتحسن وما بتروح في الأدوية. برضو هاي رسالة للناس، أي شخص تشخص في جرثومة معدة أخذ أكثر من كورس علاج وعاد الفحص طلعت لسه موجودة، ها هاي دعوة له إنه يراجع دكتور الباطن أو الجهاز الهضمي حتى يطلب له منظار ويتأكد فعلا ليش السبب اللي خلى الجرثومة ما تطيب من عنده وظل موجودة في جدار المعدة أو الاثنى عشر.
0: طب دكتور، يعني إذا كان حدا من العيلة مشخص إنه عنده جرثومة معدة مثلا، خليني أقول هيك، في طرق وقاية من انتقالها داخل البيت، ولا هي أصلا ما بتنتقل بالطريقة اللي إحنا يعني بتتخيل لنا يعني، أو بتعدي من شخص لآخر مثلا؟
1: هي بتعد عن طريق التواصل، يعني عدم مؤاخذة، إذا الشخص نفسه عنده الجرثومة ما بغسل إيديه منيح، وبعد ما يستعمل الحمام ما بغسل الأشياء اللي استعملها منيح، فالشخص الثاني اللي بيستعمل نفس الأدوات أو بده يلامسه باليد ممكن تنتقل إليه. فهي نفس التوصيات باستعمال أدوات النظافة الشخصية، غسل إيدين بعد استعمال الحمام، تنظيف الحمام بشكل مستمر. هذا الإشي بقدر من انتقالها من شخص لشخص، وهي مش عالية العدوى زي الالتهابات الفيروسات، ما بتنتقل بسرعة وما بتنتقل من بعد، يعني لازم الشخص يكون في تواصل بين الشخص المصاب والشخص الثاني عن طريق التلامس باليدين أو أدوات الطعام أو أدوات النظافة الشخصية أو الحمام، حتى نحكي إنه احتمال يصير في عدوى. بس حتى ولو أنا كان عندي شخص في العيلة عنده جرثومة معدي وأنا قريب وحتى كنت متلامس معه بس ما عندي أعراض، ما في داعي أفحص أصلاً. يعني هون السؤال، هون الإشي المهم، أنا ما في عندي أعراض في المعدة، أوجاع أو قرحة أو آلام متكررة في المعدة، ما في داعي أعمل فحص جرثومة المعدة.
0: طيب دكتور، هيك رسالة ختامية يعني أو نصيحة ختامية بتحب تحكيها لكل الأشخاص اللي عم بسمعونا؟
1: تمام، يعني النصيحة إنه إذا صار عندنا أوجاع متكررة في البطن لأي سبب كان وأنت مش عارف السبب، وزرت الطوارئ، زرت طبيب معين وأولها طمنك بس بعدين وجع ضل يتكرر مرة تانية، معناته الرسالة إنه لازم نفحص نتأكد شو السبب، إما عن طريق صورة أو عن طريق منظار أو عن طريق فحص جرثومة المعدة، والطبيب هو اللي بقرر بالعادة شو نوع الفحص المطلوب لكل شخص، إن كان جرثومة معدة، فحص جرثومة المعدة أو منظار أو صورة أو فحص تاني آخر.
0: نعم.
1: ودائما تبعوا الأكل الصحي طبعا، وجنبوا الأكل الشغلات اللي بتضر المعدة مثل اكثار من القهوة، الشوكولاتات والحوامض، هاي هي بالعادة اللي بتضر المعدة. وألف سلامة إن شاء الله لكل الناس طبعا.
0: دائما أتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم الدكتور عبد الرحمن، دق أخصائي الأمراض البطنية والقلب في مستشفى الأمل في جنين. صباح الورد دكتور، أهلا وسهلا
1: الله
0: فيك.
1: يعطيكم العافية، شكرا،
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.

طبعا مستمعينا الكرام، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو.
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. أصيب مستوطن بجراح خطيرة صباح اليوم جراء تعرضه للطعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة أسرين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي أعقاب ذلك فرض الاحتلال طوقا على القرى المحيطة بدعوى العملية. ولكن الآن نشير إلى هذا الخبر العاجل الصادر من القناة 15 العبرية. استشهاد منفذ عملية الطعن قرب قرية أسرين جنوب نابلس. إذن الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال منفذ عملية الطعن قرب مدينة نابلس. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار إلى جانب نسف المنازل واستهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وسع المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وشملت الهجمات الاعتداء على الفلسطينيين وإتلاف محاصيل زراعية وشبكات مياه وكهرباء إلى جانب تسييج أراض فلسطينية في الأغوار تمهيدا للسيطرة عليها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات ومواجهات وإصابات إلى جانب تفتيش المنازل وإخضاع الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. أبلغ الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي أنه سيواجه صعوبة في حماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة بغياب بنية تحتية أساسية لحراستها، وأن عدد كتائبه في الضفة سيرتفع إلى 26 كتيبة. تصاعد السجال الأمريكي الإيراني بشأن السيطرة على مضيق هرمز مع دخول الحرب بين الجانبين مرحلة جديدة تتزايد فيه الهجمات على ناقلات النفط والقطع البحرية وسط تهديدات متبادلة ومساع إقليمية لاحتواء التصعيد. استشهد 11 شخصا وأصيب 7 آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفا بلدتا كفر رمان في جنوب لبنان فجر هذا اليوم. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، والمربعة سالك، وبوابة بورين سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه اليسام هي وحدة الشرطة الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية والمختصة بالتعامل مع الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الاحتكاك المرتفع، خاصة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. تأسست وحدة اليسام بهدف السيطرة على التظاهرات والاحتجاجات الفلسطينية، وهي معروفة بتدخلاتها السريعة والعنيفة لفض التجمعات واعتقال المشاركين. تعمل بشكل وثيق مع الوحدات العسكرية الأخرى وتشارك في عمليات اقتحام البيوت واعتقال النشطاء، وغالباً ما تتهم هاي الوحدة باستخدام القوى المفرطة وعدم التمييز في عملياتها، وهي معروفة بتدخلاتها السريعة والعنيفة لفض التجمعات واعتقال المشاركين. كما تعمل اليسام بشكل وثيق مع الوحدات العسكرية الأخرى وتشارك في عمليات اقتحام البيوت واعتقال النشطاء، وتعتبر رمز للقمع بالنسبة للفلسطينيين، كما تعتبر جزءاً من الآلة الأمنية الإسرائيلية اللي بتهدف السيطرة على السكان الفلسطينيين وقمع أي محاولات للمقاومة أو الاحتجاج. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: اوكرانيا. سوري انه بشرتي مش بيضة، سوري لاولادي، سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة، سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا، لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا.
1: هنا الموت حية سهلة بس صعب الحياة، حرية كذابة عالم استبدادي، نستقبل ضيوف نستقبل شهداء، منسينا الدر وقصف مع مداني، عبادة جماعية اطفال ونساء، يموت عزيز من يبكي دا شهيد، نصرة نصرة تبقى العزة لله، راجعين يا اقصى وعد

راديو حياة من جبل النار. راديو حياة 100.8.

تابعونا من خلال حياة.bs، تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: ابنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف، كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أصيب مستوطن إسرائيلي اليوم طعناً على يد شاب فلسطيني قرب مزرعة رعوية استيطانية جنوب نابلس، فيما أعلنت المصادر المحلية لاحقاً عن استشهاد المنفذ. أصيب الشاب برصاص الاحتلال وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بينهم طلبة مدارس اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قبلان جنوب نابلس. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار إلى جانب نصف المنازل واستهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وسع المستوطنون اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وشملت الهجمات الاعتداء على الفلسطينيين وإتلاف محاصيل زراعية وشبكات مياه وكهرباء، إلى جانب تسييج أراض فلسطينية في الأغوار تمهيدا للسيطرة عليها. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وموجهات وإصابات، إلى جانب تفتيش المنازل وإخضاع الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. أبلغ الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي أنه سيواجه صعوبة في حماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة في شمال الضفة بغياب بنية تحتية أساسية لحراستها، وأن عدد كتائبه في الضفة سيرتفع إلى 26 كتيبة. تصاعد السجال الأمريكي الإيراني بشأن السيطرة على مضيق هرمز مع دخول الحرب بين الجانبين مرحلة جديدة تتزايد فيها الهجمات على ناقلات النفط والقطع البحرية وسط تهديدات متبادلة ومساع إقليمية لاحتواء التصعيد. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البادان سالك وسر أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك دير شرف أزمة عورت أيضا أزمة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: حياة. حالة الطقس،
3: الأرصاد،
4: في درجات الحرارة،
3: حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1 1

0: حياة اف ام 100.8.
1: هادي نابلس اخي،
2: هادي نابلس اخي، كبيرها اسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لاخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الامد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الام على الولد، اهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بدي 50 10 لحواش العين ب10 لحواش التين.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
2: مركز توقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: الساعة الآن 2:00 مساءً.

0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 7 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. استشهاد فلسطيني وإصابة خطيرة لمستوطن في عملية طعن شرق مدينة نابلس. إصابة شاب بالرصاص وآخرين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لقبلان. سبعة شهداء في غزة بآخر 24 ساعة وشهيد في غارة إسرائيلية على خان يونس. ونبدأ الثانية لنتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية.

إذن استشهد شخص وأصيب آخرون اليوم جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب سجن أصداء غرب خان يونس. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 7 أشخاص بينهم 5 جدد و2 متأثران بجراحهما، بالإضافة إلى وقوع 30 إصابة بنيران الاحتلال في آخر 24 ساعة في قطاع غزة.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية في آخر الساعات القليلة الماضية. نتحدث عن إصابة شاب بالرصاص وآخرين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قبلان، بالتزامن مع اقتحام بلدتي بيتا وقسرة جنوب محافظة نابلس. هذا كله يأتي أيضا مستمعينا الكرام بقيام أهالي قلقلية وتحديدا بلدة حجة بتشييع الشهيد صباح هذا اليوم. التفاصيل كلها مع الزميل حافظ أبو صبرة. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أنغام.
0: مساء النور حافظ. حافظ، آخر التطورات الميدانية في الضفة مع بالتزامن مع اقتحام قبلان بلدة بيتا وقسرة وبحجة تشييع جثمان شهيد أيضا، تفضل.
1: يعني في محيط المنزل الذي نفذت فيه قوة إسرائيلية خاصة عملية اغتيال بحق الشاب محمود الأقرع الذي يدعي الاحتلال بأنه منفذ عملية طعن صريحة اليوم قرب أوصارين، هناك عدد من المعتقلين في محيط منزل العائلة، وهناك إغلاق للمنطقة بطوق أمني، حصار للبلدية الواقعة قرب منزل الشهيد، وهناك معلمي المدرسة الذين تم إخلاؤهم من المدرسة بعد إغراقها بقنابل الغاز المسيل للدموع إلى مبنى البلدية في ظل عدم قدرتهم على مغادرة القرية المغلقة بالبوابات العسكرية والحواجز. وهناك عدد كبير من الآليات العسكرية، اقتحام واسع في قبلان وجرافة عسكرية ترافق الآليات العسكرية في تلك المنطقة. الحال أشبه بأنه نظام لفرض لنظام منع تجول في هذه القرية واعتقال عدد من المواطنين من بينهم ابن شقيق الشهيد الذي يدعي الاحتلال بأنه منفذ العملية. هذا فيما يتعلق بقبلان. الحدث في قبلان قبل ساعة من الآن جاء بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال وفق دعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد تنفيذ عملية طعن في منطقة جبل قماص الواقع بين أوصرين وبيتا جنوبية نابلس، عملية طعن التي أدت لإصابة مستوطن بجروح بين المتوسطة والخطيرة. طائرات مروحية نقلت المستوطن لمستشفى بلنسون، فيما الجيش الإسرائيلي بدأ عملية مطاردة وفق الإعلان الصادر عن متحدث باسم الجيش، وشاركت في عمليات مطاردة طائرات مروحية وطائرات مسيرة وقوات آليات عسكرية على الأرض. الموقع الذي حدثت فيه عملية طعن أصلا شهد خلال الساعات الليلة الماضية هجوما من قبل المستوطنين على المنازل الفلسطينية الواقعة على أطراف أوصرين وبين أوصرين وبيتا. يشهد هجمات إرهابية على مدى الأسابيع الماضية من قبل المستوطنين في سياق الهجمات الاستيطانية الإرهابية الواسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، وكانت آخرها في حجة على الأطراف الشرقية للقرية الواقعة شرق القيلية. منتصف الليلة الماضية هاجم مستوطنون من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية المنازل الفلسطينية بعد أن أطلقوا طائرات مسيرة اخترقت خصوصية المواطنين، ومن ثم اقتحموا المنطقة، اعتدوا على الشبان هناك بالضرب، ومن ثم بدأ إطلاق الرصاص صوب الشبان الفلسطينيين. استشهد الشاب عمر الطباسي وهو طالب في السنة الثالثة في كلية الطب وجراحة الفم والأسنان في جامعة نجاح الوطنية، وأصيب 5 شبان آخرين 4 منهم بالرصاص. شهادات الأهالي تفيد بأن الرصاص كان يطلق بشكل مشترك من بين المستوطنين وجنود الاحتلال من الجهتين الشرقية والغربية، حيث حوصر الفلسطينيون بين هاتين المجموعتين من الجنود والمستوطنين. منذ قليل شيع جثمان عمر الطباسي بعد أن أدت العائلة نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزلها، شيع بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد القديم في قرية حجة إلى مقبرة القرية، حيث وري الثرى ليكون الشهيد 27 برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل حافظ أبو صبري، أهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، عشرات المواطنون عالقون قرب مدخل الساوية جنوب نابلس بسبب حصار وإغلاق الاحتلال لبلدة قبلان والقرى المحيطة بالبلدة.

إذن مستمعينا الكرام، قوات الاحتلال تقوم بشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين ببلدة قبلان جنوب محافظة نابلس، وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجاه بلدة قبلان جنوب نابلس. وإذن اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قبلان جنوب نابلس ومحاصرة أحد المنازل خلال هذا الاقتحام. نشير أيضا إلى أن الاسم الذي يتم تداوله هو الشهيد محمود محمد محسن الأقرع، وهو منفذ عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة قرب بلدة أسرين جنوب نابلس. والآن نتحدث عن عشرات المواطنين العالقون قرب مدخل الساوية جنوب نابلس بسبب حصار وإغلاق الاحتلال لبلدة قبلان والقرى

0: إذن بحسب الهلال الأحمر، قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مركبة إسعاف وأحد ضباط المركبة في بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس لمتابعة آخر التطورات الميدانية وما يحدث في قبلان. في ظل استمرار الاقتحام الإسرائيلي لبلدة قبلان، ينضم لنا عبد الرحمن عابد من العلاقات العامة في بلدية قبلان. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: الله يسعد مساك، مساء جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا. إذن يعني آخر التطورات الآن في يعني بلدة قبلان، نتحدث عن اقتحام، نتحدث عن اعتقالات، أيضا محاصرة مبنى البلدية، يعني مزيد من المعلومات تفضل.
1: الوضع حاليا في بلدة قبلان، هناك يعني حصار مستمر وتعزيزات إضافية تصل إلى البلدة. في آخرها كان دخول لجرافة عسكرية توجهت إلى مكان اغتيال الشاب محمود عربي أكرا. لغاية اللحظة لا يوجد تأكيد لدينا من الارتباط أو من وزارة الصحة أو من الجهات المختصة حول تأكيد استشهاده، مع أن المعطيات تشير جميعها إلى أن إصابة الشاب كانت إصابة بالغة. الاحتلال ما زال يحاصر المنزل ويحاصر المنطقة وفي محيط المنزل، وقام في اعتقال عدة شبان في الدقائق الأخيرة من محيط المنزل.
0: يعني نتحدث عن استمرار هذا الاقتحام لبلدة قبلان، اعتقال لبعض من الشبان، يعني هل يتم التحقيق مثلا معهم، هل تم الإفراج عنهم؟
1: لغاية اللحظة الحدث منذ دقائق، يعني لغاية اللحظة ما في معلومات دقيقة عن التعامل مع الشبان.
0: طب الهلال الأحمر يتحدث عن توقف مركبة إسعاف، احتجاز أحد ضباط الهلال الأحمر أيضا في بلدة قبلان جنوب نابلس.
1: منذ بداية الحدث، الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنزل المحاصر والمنطقة المحاصرة كاملة. مبنى بلدية قبلان قريب من المنزل المحاصر، هناك معلمين المدارس محاصرون داخل مبنى البلدية ولا يستطيعون الخروج من المبنى ولا من البلدة.
0: نعم، وفي
1: هناك تضييق شديد على الإسعاف ومركبات الدفاع ومركبات الهلال الأحمر.
0: طب فيما يتعلق بطلبة المدارس مثلا أستاذ عبد الرحمن،
1: طلبة المدارس تم إخلاءهم في بداية الحدث، ولكن ما زال المدرسين متواجدين في مبنى البلدية ومتواجدين في المدارس ولا يستطيعون الخروج منها. يعني والإغلاق طبعا يشمل جميع مداخل بلدة قبلان والقرى المحيطة فيها، مثل تلفيت والساوي وجوريش، كل المداخل إلى بلدة قبلان ما زالت مغلقة.
0: إذن كل مداخل بلدة قبلان لا زالت مغلقة، والشهيد هو محمود محسن الأقرع، صحيح؟
1: محمود عربي محسن أقرع، صحيح. ولكن لغاية الآن نؤكد أننا لم يصلنا معلومة دقيقة من الارتباط أو من الجهات المختصة عن استشهاده.
0: نعم،
1: يعني رغم الصور التي خرجت من طرف الإعلام العبري.
0: نعم، يعني تمنى.
1: ونشير أيضا إلى أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 7 إصابات من طالبات المدارس خلال الاقتحام.
0: 7 إصابات من طلبة المدارس خلال هذا الاقتحام. إذن اقتحام مستمر، إغلاق مداخل بلدة قبلان، والاحتلال يمنع وصول مركبة الهلال الأحمر أيضا إلى داخل البلدة، صحيح؟
1: صحيح، إلى داخل المنطقة المحاصرة.
0: يعني في حال جد جديد نبقى على اتصال، نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، أهلا وسهلا.

بالتزامن أيضا مع حالة الاعتقال المستمر في بلدة قبلان، المصادر المحلية تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الناشط سالم العدرة بقرية الطبان بمسافة يطا، وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة.

0: إذن عملية طعن لمستوطن قرب بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية، نتحدث عن استشهاد المنفذ، محاصرة لبلدة قبلان ومحاصرة أيضا للقرى المجاورة بيتا وأسرين وعشرات المواطنين وطلبة المدارس على سبيل المثال عالقون قرب مدخل الساوية جنوب نابلس بسبب حصار وإغلاق لبلدة قبلان والقرى المحيطة. الآن نتحدث عن الرواية الإسرائيلية حول عملية الطعن، دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: يعني وفقا للرواية الإسرائيلية لا توجد رواية فلسطينية عما حدث تحديدا بالقرب من البؤرة الاستيطانية الواقعة بالقرب من بلدة أسرين قرب نابلس. الادعاء الإسرائيلي بأنه وصل، بأن المنفذ وصل بسيارته أو بشاحنة تجارية كان يستقلها، هاجم المستوطن طعنه ثم غادر وانسحب من المكان. وأيضا بعد وقت من البحث الذي أجراه الجيش الإسرائيلي وصل إلى مكان المنفذ في بلدة قبلان القريبة من أسرين، وهناك يدعي الجيش الإسرائيلي بأن المنفذ حاول أيضا طعن جندي آخر ليتم يعني استهدافه وتصفيته وفقا للبيان الإسرائيلي، ولكن ما جرى تحديدا ليس واضحا. فقط نتحدث عن رواية إسرائيلية، وعندما نتحدث عن البؤر الاستيطانية البؤر الرعوية الزراعية فهذه البؤر التي تشكل نقطة للانطلاق لتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة رولا، وهذا جرى كثيرا. هذه البؤر الاستيطانية التي شرعنت الحكومة الإسرائيلية قرابة 104 بؤر استيطانية خلال السنوات الأربع الماضية، وأيضا نتحدث عن بؤر بالأصل وفقا للقانون الإسرائيلي تعتبر بأنها بؤر غير قانونية، ولكن تم شرعنتها من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية. أيضا هذه البؤر التي تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفارغة في الضفة الغربية بين البلدات الفلسطينية أو حتى في قلب البلدات، يتم إنشاء بعض البؤر الاستيطانية للاستيلاء على جبال فارغة، جبال تحاول إسرائيل السيطرة عليها وتعتقد بأنه من خلال الاستيطان الرعوي والبؤر الزراعية يمكن السيطرة على آلاف أو ربما مئات الآلاف من الدرمات في الضفة الغربية المحتلة.
2: التلفزيون العربي.
0: إذن بالعودة إلى قبلان، الشهيد هو محمود محمد عربي محسن الأقرع منفذ عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة قرب بلدة أسرين جنوب نابلس، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد من وزارة الصحة الفلسطينية أو من الارتباط المدني الفلسطيني. إذن أزمة خانقة أيضا على مفرق قرية الساوية نتيجة للحصار الاحتلال المفروض على بلدة قبلان جنوب نابلس.

0: إذن بتطورات دولية قال ناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري هذا اليوم إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وتحالفات دولية أخرى لضمان أمنها، بل عليها تعزيز استقلاليتها ويدفع التصعيد المتسارع حول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى مرحلة أكثر خطورة فيما يتعلق بمضيق هرمز مع تداخل المواجهة العسكرية مع حسابات أمن الملاحة والطاقة، بينما تتبادل أيضا طهران وواشنطن رسائل الردع، تتحرك عواصم إقليمية لمنع انزلاق هذا التوتر إلى مواجهة أوسع. في سياق آخر، ألمانيا كانت قد طالبت بإسقاط دعوى قضائية بشأن دعمها الإبادة الجماعية في غزة هذا اليوم. كانت ألمانيا قد طلبت من محكمة العدل الدولية إسقاط هذه الدعوة، وهذه الدعوة فيما يتعلق بتسهيل مهام إسرائيل أو تسهيل مهام إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. ونتحدث عن محامون ألمان كانوا في محكمة العدل الدولية للحديث أكثر على هذا الموضوع، ونتحدث أن هذه القضية رفعت في عام 2024. أيضا مع التطورات الأخرى، نتحدث الآن عن روسيا وأوكرانيا ومساع دبلوماسية أيضا تحاول كسر الجليد لإنهاء الحرب، ونتحدث عن ميدان مشتعل بنيران الصواريخ والمسيرات. نستمع إلى هذا التقرير.
1: على وقع المساعي الأمريكية لدفع مسار التسوية في أوكرانيا، لا تهدأ جبهات القتال. الضربات المتبادلة تتسع رقعتها من الموانئ الأوكرانية إلى مدن روسية تطاولها المسيرات. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها استهدفت سفينة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بدعوى أنها كانت تحمل شحنة عسكرية. بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية طاولت مناطق عدة في مقاطعة خاركيف، بالإضافة إلى هجمات على ماريوبول وزابوروجيا شرقي البلاد. أما في الجانب الروسي، فتحدثت السلطات عن ضحايا في بلغرود إثر هجوم بمسيرة استهدف سيارة. المسيرات الأوكرانية لا تزال شبحا يخيم على روسيا. السلطات قالت إنها أسقطت مئات منها فوق مناطق مختلفة من البلاد، منها نحو 30 مسيرة استهدفت روستوف. التصعيد يأتي بعد ضربات روسية واسعة داخل أوكرانيا، منها استهداف مواقع في محيط كييف، في وقت ربط فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجمات بمحاولات واشنطن تحريك مسار التفاوض. فعلى خطى الدبلوماسية، ركزت زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في كييف بعد قدومهما من موسكو على إحياء مسار المحادثات، وتصريحهما بأن الجانب الروسي طرح أفكارا جديدة من دون الكشف عن تفاصيلها. مشهد ميداني متوتر مقابل حراك دبلوماسي متسارع، وبين الاثنين يبقى السؤال: هل تنجح واشنطن في تحويل الزخم الذي تحدثت عنه إلى هدنة فعلية، أم أن النيران ستواصل فرض إيقاعها على طاولة المفاوضات؟
0: وقبل الختام، الآن ننتقل لنتابع وإياكم آخر التطورات المتعلقة بالحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الإرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفيت 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-21، جنين وطوباس 36-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وخلقيلي 34-24، غزة وخان يونس 32-26، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

تنبيل استماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه سياسة الحزام الناري هي سياسة استخدمها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في الحرب على غزة عام 2021، وهي عبارة عن قصف عنيف ومتواصل لساعات كاملة بيتم فيها استخدام الصواريخ الثقيلة تصل إلى أمتار في عمق الأرض، يقصف فيها في آن واحد أحياء بأكملها، تهدف إلى محاولة محو أو مسح أحياء بأكملها. تسعى إسرائيل لفرض الحزام الناري في عمق 5 إلى 7 كيلومترات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، وعلى عرض 9 إلى 10 كيلومترات انطلاقاً من السياج الحدودي.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكرا، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: انها الثالثه مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا موجزا لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابة مستوطن بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن قرب بلدة أوسرين شرق نابلس. وفي أعقب ذلك فرض الاحتلال طوقا على القرى المحيطة بدعوى العملية. أصيب الشاب برصاص الاحتلال وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بينهم طلبة مدارس اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قبلان جنوب نابلس، فيما أفادت المصادر الصحفية باعتقال والد الشهيد. اقتلع مستعمرون اليوم عددا من أشجار الزيتون وحرثوا أراض زراعية في منطقة جبل القرن ببلدة المينا شرق بيت لحمة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، فيما سلمت اختارات بهدم منازل أخرى في المنطقة وسط تصاعد عمليات الهدم والتهجير. استشهد شخص وأصيب آخرون اليوم جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب سجن أصداء غرب خان يونس. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 7 أشخاص بينهم 5 جدد واثنان متأثران بجراحهما، بالإضافة إلى وقوع 30 إصابة بنيران الجيش الإسرائيلي. شيعت جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية اليوم جثمان الشهيد عمر محمد طباسي 20 عاما إلى مثواه الأخير. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران للعام 2026. شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على ضرورة تعزيز دول الخليج لاستقلاليتها الأمنية، معتبرا أن الوجود العسكري والتحالف مع الولايات المتحدة مهمان ولكن لا يكفيان لضمان أمن المنطقة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، عورتة سالك، وأيضا بوابة بورين سالكة، كذلك بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحادثة. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: Fos nita manie.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بنادي لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كان

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

FM 105.8 راديو حياة من جبل النار. راديو حياة 105.8

0: بعد ما تحطمت كل طموحاتي أي حياة عايشة فيش حياة.
1: حياة FM 100.8.

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. It's number one. One. Number one.
1: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

بنسى ألم على قد الشوق اللي بعيني أناني سلم.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حافظ اللبن، باب حافظ اللبن، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 8.8 هواها نابلسي.
1: لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني،

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. وهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساءً الآن.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

0: بيعل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو ليك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

عم تسمعون حياة FM.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: بدي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: حد يرد. جاهزين؟
1: جاهزين.
0: ما انت لازم تردوا عشان اعرف هبدأ ولا مش هبدأ. جاهزين؟
2: علي الدجيالة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

والقلب لا يزال في إقامة الجبر. القلب لا يزال في إقامة الجبر.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي